عملياته البرية في لبنان ضمن اتفاق يجري بلورته بين واشنطن وطهران. أورد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع قادة من الشرق الأوسط وسيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في فرنسا، وتستضيف مدينة إيفيان الفرنسية القمة بين 15 و17 من حزيران يونيو في واحد من أول التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. أعلنت بريطانيا أن قواتها المسلحة قامت باعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي خلال سعيها لعبور بحر المانش، وأشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أنه أصدر الأمر باعتراض السفينة سيموروتس. أخيرا، تواجه فرق الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية صعوبات متزايدة لاحتواء تفشي إيبولا بسبب انعدام الثقة ونقص الموارد وسط وصول المرض إلى مخيمات النازحين وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري الصباحي. نشكركم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى برامجنا.

0: قد تويمة ام سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: ألو
2: مرحبا
1: أهلا
2: أنا من البنك عمري منك بدي أحكي معك عشان الأكاونت تبعيتك
1: شو بدك يعني؟
2: بدي نمت الأكاونت تبعيتك إذا بتريدي البين نمبر
1: ماني حفظته طيب لحد أجيب الرقم
3: لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة ما تعطي حسابك لحدا وقفي ما تعطي حسابك لحدا استمع إلى برنامج كاشفي الاحتيال سكام باسترز كل يوم اثنين الساعة 10:15 صباحاً على إذاعة 2M FM في سلسلة ثنائية اللغة عربي وإنجليزي حيث ستتعلم كيف تكتشف مثل هذه الاحتيالات وتسمع إلى قصص حقيقية من مجتمعك وتحصل على نصائح من خبراء لحماية نفسك وعائلتك اكتشف الاحتيالات قبل أن تكتشفك ابقى دائماً خطوة للأمام مع كاشفي الاحتيال فقط على 2M FM
4: They're saying that there's unusual activity on your bank account and you need to give them your account number and PIN to fix it?
5: Stop right there. Stop right there. This is exactly how scammers try to trick you. Tune in to Scam Busters every Monday at 10:15 a.m. to 2M FM's Arabic English bilingual series, where you'll learn how to spot scams like this, listen to real stories from the community, and get expert advice on protecting yourself and your family. Catch the scams before they catch you. Stay one step ahead with Scam Busters only on 2M FM.

0: وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم جهاد وفقرة جديدة بعنوان سكام باسترز، الفقرة اللي بنسلط فيها الضوء على قصص حقيقية وتجارب مؤلمة وقع فيها أشخاص بسبب الاحتيال والخداع بزمن صار فيه المحتال بيستغل خوف الناس وحاجاتهم وظروفهم المعيشية. صار الوعي ضروري والانتباه مطلوب على كل شخص، واليوم رح نسمع قصة إنسان مر بتجربة صعبة بعد ما أوهموا البعض إنهم رح يساعدوه بحل أزمته المالية، لكن للأسف كانت النتيجة عملية نصب واحتيال. ابقوا معنا مستمعينا الكرام حتى نتعرف على التفاصيل ونستفيد من الدروس والنصائح حتى نحمي حالنا وأهلنا من الوقوع بهيك فخ. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بداية مستمعينا الكرام ما حنذكر اسم الأخ اللي معنا، ولكن حنبدأ معه بطرح الأسئلة. كيف بدأت معك قصة الدين اللي كنت عم تعاني منه؟
1: هي أول شيء، أول فكرة هي كانت أنه على أساس بدي أشتري بيت، فسبحان الله دينت من أحد الأشخاص مبلغ من المال، فسبحان الله هي اللي صارت معي، صار معي حادث سيارة، فاضطريت أن هذا المال اللي أخذته على أساس استعمله لأشتري فيه بيت، فسبحان الله صار معي حادث وتوقفت عن الشغل، ما بقى فيني أشتغل،
0: نعم،
1: فما بقدر رد الدين اللي المال اللي دينته فاضطريت استعمله،
0: نعم،
1: لحتى أمن معيشتي ومصروف بيتي وهالأشياء.
0: لأنه بسبب الحادث يعني أنت ما عاد تقدر تشتغل؟
1: لا، ما عاد فيني أشتغل.
0: نعم، صرت بحاجة لمال، يعني فاستعملت هيدا المال لحتى تسد حاجاتك فيه.
1: نعم.
0: بأي فترة حسيت أنك بحاجة لمساعدة حتى تسدد الدين؟
1: لما صرفت المال وصار بدي أشتغل أو مثلا أعمل شيء لحتى أقدر أرجع المال اللي أنا دينته.
0: نعم. طيب كيف تواصل معك الأشخاص اللي دعوا أنه هن بدهم يساعدوك بالدين؟
1: كنت مرة قاعد على الانترنت، فاتصل فيني أحد الأشخاص عن طريق الفيسبوك، هن حاطين إعلان أنه إذا بدك مساعدة مالية، مساعدة إنسانية، أو مساعدة لتوفيت الدين، أنه فوت لعنا على الويب سايت وصير نساعدك فيها. فأنا سبحان الله فكرت أنه عم بيحكوا مزبوط، فرحت فتت معهم وصرت أنه قل لهم شو القصة تبعتي، شو صاير معي وهيك. أم قالوا لي أوكي نحن منساعدك قد ما فينا، هني على أساس وعدوني مبلغ كبير.
0: هيدا هو بدي أسألك، إنه شو هي الوعود اللي أقنعوك فيها؟
1: يا على أساس وعدوني مبلغ كبير من المال، إنه على أساس سكروا في الدين وسكر كل شيء اللي علي اللي أنا موجود عندي أنا.
0: يعني أنت الدين اللي عندك إياه صرت صرفته، صار بدك إسا أكتر؟
1: إيه صار بدي أكتر.
0: نعم. طيب هل هني طلبوا منك مبالغ مالية مباشرة؟ وكيف برروا هالطلب؟ إنه قالوا لك إنه أنت بدك تدفع شيء بالأول؟
1: أول شيء هني حكوا معي بطريقة نظامية يعني، ورجعوا بعدين طلبوا مني مبلغ مال إنه لحتى يخلصوا المعاملات والوراء والأشياء بيني وبين الدول التانية. فسبحان الله أنا قلت لك شكل الفكرة القصة جيدة
0: مزبوطة أو صحيحة.
1: طلبوا أول شيء أول مبلغ مال وديت اللنية. بعد فترة جو طلب مبلغ تاني، قالوا لي إنه لسه في وراء تحويل الأموال، الوراء بين الدولة وبين الدولة. قال لسه بدهم مصاري.
0: يعني هني قالوا لك إنه هني ببلد تاني عرفوا إنه أنت من أستراليا؟
1: yeah.
0: وهني قالوا لك إنه هني ببلد تاني ولا؟
1: هني قالوا لي ببلد تاني. صح،
0: بلد تاني.
1: نعم.
0: يعني لعله الله أعلم قد يكون نفس البلد، بس هني أقنعوك إنه هني ببلد تاني. وبدهم يعني مصاري لحتى يأمنوا لك هالأشياء كلها بين أستراليا وغير البلد التاني.
1: هني كمان حاولوا إنه أول شيء إنه كنا عم تحكي عن طريق الفيسبوك، بعدين رجعوا عطوني أرقام تليفونات، صرت أتواصل معنا على التليفون عادي.
0: تحكي معهم على الهاتف؟
1: لا، على واتساب.
0: واتساب.
1: بس على واتساب. بس الأرقام منا موجود، منا بأستراليا، برا أستراليا.
0: أيوة.
1: Yeah.
0: طيب إمتى بلشت تشك إنه الموضوع ممكن يكون عملية احتيال؟
1: آخر فترة حسيت إنه كأنه القصة إنه فيها شيء منه مزبوط، فاضطريت أتصل بمحامي وأسأله عن الشيء اللي صار معي. قلت له إنه هيك هيك هيك صاير معي. أم قال لي الهدان جماعة كذابين وعم ينصبوا لك.
0: نعم.
1: فأنا وقفت.
0: دغري
1: يعني دغري وقفت على السريع.
0: نعم.
1: رجع بعد يومين على أساس إنه هني حولوا لي مبلغ من المال على الأكونت تبع، على أساس إنه افتكرت إنه عم بيحكوا مزبوط صورة. ففجأة بيتصل فيني البنك بيقول لي نحن وقفنا كل شيء عن حسابك وما بقى فيك، ما بقى فيك تصرف شيء أي شيء من الحساب تبعك لما تجي لعنا على البنك لحتى نفهمك شو اللي صاير.
0: يعني أنت كنت لسه ما منك متصل بالبنك؟
1: لا لا لسه ما كنت متصل بالبنك.
0: هن اتصلوا فيك؟
1: هن تبين البنك اتصلوا فيني.
0: أيوة حسوا بشيء إنه منو طبيعي.
1: حسوا في شيء إنه غلط. قالوا لي فيك تيجي على البنك؟ قلت لهم إيه بيجي. أم رجعت رحت على البنك حكيت لهم القصة شو اللي صاير معي وهيك. أم قالوا لي إنه هدول الجماعة عم يكذبوا عليك وهن حاولوا يفوتوا يسرقوا الأكاون الحساب تبعك.
0: أيوة
1: يعني حاولوا يفوتوا يسرقوا الحساب بس هني وقفوا دغري، وقفوا كل شيء البنك.
0: نعم.
1: قالوا لي نحن هلا وقفنا كل شيء بس التحويل اللي كانت جاي لعندك رجعناها، لانه هني كانوا عم بيعطين المال ليقدروا ياخذوا الاشياء من الحساب تبعك.
0: نعم يمكن
1: انت ما استقبلنا نحن.
0: نعم يمكن بعثوا لك مبلغ بسيط لحتى يسحبوا منه يرجعوا مبلغ اكبر. نعم سبحان الله.
1: هي البنك هلا صار كتير عم بينتبه على الاشياء وعم ينتبه مين عم يحول المصاري مين كذا، لأن نعم. التحويل اجت من برا.
0: نعم يعني مع العلم انت كنت قبل يعني حكيت مع المحامي.
1: ايه كنت حكي مع المحامي وقفت كل شيء يعني.
0: نعم.
1: أم هني حولوا مبلغ صغير لحتى يورجوني انه احنا ها عم نحول لك مصاري
0: حتى تصدق الامر. انه هو حقيقة.
1: فجأة ما زبطت القصة لانه البنك دغري بيّن شو صير.
0: نعم يعني سبق ان البنك على هالشيء.
1: نعم
0: سبحان الله. قديش كانت الخسارة المادية؟
1: هي مبلغ كبير شوي.
0: كبير.
1: Yeah.
0: يعني منو مبلغ صغير إنه الواحد ينسى مبلغ. Yeah. كبير.
1: Yeah.
0: نعم.
1: نعم.
0: كيف أثرت هالتجربة اللي أنت وقعت فيها عليك وعلى عائلتك؟
1: لك هذه التجربة أثرت فيني كتير.
0: يعني
1: تأثرت كتير كتير كتير فيها.
0: نعم.
1: يعني وقلت إنه هذا المال اللي روحته كنت لو صرفته على عائلتي كان أزبط.
0: نعم شيء أكيد. طيب هل حاولت أنه تتواصل أنت، يعني سألتك قبل هلأ ما حاولت أنه قبل أنه تتواصل مع الشرطة أو الجهات المختصة أو أي حدا، بس أنت حكيت مع المحامي. يعني ولو ما البنك هو اللي أخذ هالمبادرة وانتبه على هالشي يعني أنت ما كنت حتعرف، كنت حتضلك ماشي بالموضوع ويمكن سحبوا منك أموال كبيرة استأكتر من اللي أنت وقع فيها.
1: لا هي اللي صارت إنه لما حكيت مع المحامي قام قال لي ما بقى تتعامل معه.
0: وقفت.
1: دغري وقفت.
0: نعم.
1: هني شو يعملوا طريقة تانية إنه ودوا لي مصاري إنه يورجوني إنه نحن عم نساعدك.
0: نعم أو هني صادقين حتى. yeah. إنه دلك ماشي بالموضوع.
1: عشان yeah. يورجوني إنه هني صادقين بهذا الشيء اللي عم يعملوه.
0: نعم. برأيك ليش المحتالين بيستهدفوا الأشخاص اللي عندهم دين أو ضائقة مالية أو شيء من هالنوع؟
1: هلأ هذا الموضوع أنه بيستهدفوا هدول الناس أنه هن بحاجة بدهم مصاري.
0: نعم.
1: لأنه في الناس مثلا عليها ديون، في ناس عليها مثلا ما قدرت تدفع أجار بيوتها، في كتير ناس مشاردة بالشوارع. فبيحاولوا هن لحتى يجربوا يساعدوهم لهدول الجامعات، فبيطلبوا منهم أشياء أول شيء بسيطة ليزبطوا أمورهم، بعدين بيرجع بيضحكوا عليهم ما بيهتموا شيء.
0: نعم.
1: بكون راح يعني خسر فوق الخسارة هني خسر خسارة تانية.
0: نعم. طيب برأيك شو هي العلامات المطلوب إنه الشخص ينتبه لها حتى ما يوقع بنفس الفخ؟
1: هلأ في أول شغلة، في كتير ناس عم على الإنترنت عم تضحك على العالم بهذا الموضوع، أول شغلة. تاني شغلة في ناس كتير كمان واعى بقصة حدا البيتكوم. في كتير ناس واعى فيه كمان أو عليها ديون كتير صار وما قادرين يوفوها.
0: نعم.
1: والسهم ممارسين فيها لهذه القصة يعني كتير ممارسين فيها.
0: نعم.
1: ما عم يتركوها، يعني مثل كأنه يعني هي بدي شبه لك إياها صايرة مثل الأمر. نفس الشيء
0: يعني بعدهم بيتوقعوا انه
1: بعدهم يربحوا.
0: نعم.
1: صحيح. وفي كمان شغله تانية عم بتصير هلا كمان بطريق المسج، كتير عم يستعملوها وعم يعوزوها. من جرى ما فتحت المسج بيقدروا يسحبوا كل المعلومات بالتليفون.
0: ايوه
1: هلا هذه طريقه جديده عم يستعملوها كمان.
0: يعني هيدي لتوعية الناس كلها، مجرد ما اجيهم مسج منهم اكيدين منا او مين الشخص اللي بعتها،
1: نعم
0: ما يفتحوها،
1: ما يفتحوها حتى بطريق الايميل كمان، عم يبعتوها عن طريق الايميل صورة كمان.
0: نعم نعم،
1: يعني هذه كمان بدها انتباه كتير، انه ما اي ايميل بيجيك بتصدق انه افتح انا عم يبعتوها بطريقه يعني مثل انفويس او مثلا مثل بي دي اف مثلا، تفتحيه انه اجاك شيء لإلك بس فقص عليها من جرى ما فتح سحب وكل شيء منه.
0: نعم نعم، في
1: هذه كثير ما فيها بدها تنبيه هذا الموضوع.
0: نعم، بيقدروا يفوتوا على معلوماته كلها.
1: Yeah.
0: نعم، سبحان الله. طيب هل كان في اشخاص حواليك حاولوا ينبهوك، ولا انت ضليتك كاتم على الموضوع ما خبرت حدا؟ لما فت معهم وبلشت انه ترد على اسئلتهم وتبعت لهم المصاري اللي هن عم يسالوك عنها؟
1: هلا اول ابتدي انه ما حكيت بالموضوع، لانه على اساس كنت عم جرب لاشوف اذا كان، لانه ما بدي وقع حدا تاني كمان مثل حكايتي يوقع بنفس الفخ اللي عم هن.
0: وانت كنت مقتنع بالاول انه هيدا الشيء صحيح ومزبوط؟
1: ايه
0: نعم،
1: لانه كان عم يرجوني شيء وراء واثباتات بهذا الموضوع، يعني مش انه بس هيك، يعني كان عم يرجوني وراء واثباتات،
0: يعني شيء وكانه صحيح،
1: وكانه حقيقي، وكانه حقيقي القصه.
0: نعم،
1: بس سبحان الله اكلنا نصيبنا، شو بدنا نعمل،
0: قدر الله وما شاء فعل. طيب شو النصيحة اللي بتحب توجهها لأي شخص بمر بأزمة مالية ما قادر يردهم، مثلا مثل ما صار معك أنت هلأ، إذا رجعت وقعت بأزمة مالية ودين، شو بتعمل وشو بتنصح الناس أنه يعملوا إذا كانوا هن عندهم دين وما قادرين يردوا؟
1: هلأ هو أزبط شيء واحد يروح يشتغل ويقدر يوفي دينته، ما في غير هذا الشيء، هذا الحل، يعني ما في حل تاني بالنسبة لهذا الموضوع. أنا أزبط طريقة لقيتها أنه أنا أشتغل ووفي الدين للي، بس شيل شوي من مصريات اللي أنا بقبضهم بعطيهم رجعنا الأشخاص اللي متدين منه.
0: نعم،
1: بس هلأ كمان في شغلة تانية، هلأ من اللي ما عم يشتغل،
0: نعم،
1: هون عنده مشكلة تانية، بده يحاول أنه أشياء بسيطة يشتغلها، أنه ما يكون مثلاً شغلة كبيرة، انه على الشيء على الخفيف.
0: نعم.
1: بيشتغلها بيصير بيقدر يوفي الدين شوي شوي على الله.
0: نعم.
1: بس ما في غير هالحل يعني يشتغل يعمله. هلا انا ما بنصح حدا يتدين صراحة، انا ما بنصح حدا يتدين بهذا الموضوع، لانه يعني اذا منه قادر هو يرده ما يتدين بالمرة، لانه حيكون صعب كتير كتير كتير عليه.
0: نعم، شيء اكيد. طيب كيف ممكن أنه بتظن أنت برأيك المجتمع أو المؤسسات أنه تساعد الناس بطريقة آمنة وموثوقة؟ كيف بده يقدر الشخص يوثق بالناس اللي قدامه أنه عم يقولوا له شيء مزبوط ولا لا؟
1: إذا بده يدين شخص مضطر يعني أنه يدين من أشخاص هو اللي بيعرفه،
0: موثوق منهم،
1: يعني موثوق منهم. ما بس هيك، كمان هي كمان أنه من ناحية تانية، انه هيدا الشخص انت اللي بتعرفيه عم تاخدي منه مصاري، انه بتقولي له مثلا لو تاخرت شوي انه حتى ترجع له الدينات يعني لإله.
0: نعم،
1: بس يعني كمان ما كتر واحد يفوت قصة دين كبيرة،
0: نعم،
1: لانه ما بعد في رده
0: اكيد
1: حتكون صعبة كتير عليه،
0: يعني عقده،
1: يا على قده.
0: نعم،
1: ياخد مثلا دش محتاجه مثلا 1000 2000، وهذا 1000 2000 هيني واحد يرجعه.
0: نعم نعم، يعني خصوصا احيان بيصير مثل ما صار مع حضرتك، انه دينت وعلى أساس أنه تشتغل وترد، ولكن سبحان الله العظيم قدر الله ما شاء فعل أنه صار معك حادث سيارة، ما عاد تقدر تشتغل، يعني لا. صرت بحاجة للمصاري وبحاجة أنك ترد الدين، فالتجأت للإنترنت أو التواصل الاجتماعي لحتى يساعدوك، وطلعت هالتجربة سبحان الله ما أنا بمحلها. بعد هالتجربة شو أكثر درس تعلمته؟
1: تعلمت شغلة كبيرة، إني أنا ما بقى أرد على أي شيء بيبعتوا لي إياه، هي أول شغلة.
0: نعم.
1: تاني شغلة أثرت كتير على عائلتي، يعني صار عندي مثل ستريس بالموضوع، وصار عندي كمان يعني كل ما بعرف شخص عم بيعمل شيء من ناحية هالموضوع إني وقفه دغري، ما خلي يكفي من النصيحة. نعم. باب النصيحة يعني. والنصيحة بالأيام الواحد بينصح شخص التاني لله تعالى يعني.
0: أكيد.
1: كمان يعني أثرت على حياتي كتير. يعني حسيت حياتي كتير رجعت لورا.
0: نعم.
1: يعني كنت متقدم. فرجعت لورا كتير.
0: نعم.
1: يعني حتى كمان انه اللي كنت اخذ من المال صار انه عم يطالبوني بالمال.
0: نعم هيدي صعبه كمان.
1: فعم حاول
0: يسترجعوا مالهم،
1: عم حاول احكي معهم بطريقه كون صدق معهم، بس صدق يعني دغري.
0: نعم
1: انا ما بنصح حدا يفوت باي برنامج او اي حدا بيتواصل معه يكون انه مزبوط هو عم بيحكي هذا الكلام ولا لا.
0: نعم هو هيدي أنا حابة أسألك عليها، أنه بتحب توجه رسالة أخيرة للمستمعين حول خطورة الاحتيال الإلكتروني أو المالي، شو بتقلهم؟ يعني هلأ عم تقول أنه إذا شخص هيك ما يتدين مبلغ كبير، ولكن كمان شو بتقله أنه بالنسبة للتواصل الاجتماعي؟
1: هلأ بالنسبة لهذا الموضوع كتير مهم، كتير مهم أنه هدول الجامعات تارك الزبين منهم أنه ما بيوثق فيهم.
0: نعم
1: وما بنصح حدا أي شخص يفوت بهذا الموضوع، لأنه اللي وقع بهذا الموضوع بيعرف قيمته بعدين
0: أكيد
1: شو اللي صار معه.
0: نعم
1: أنا ما بنصح حدا أبدا يفوت بهيك موضوع يعني. بالنسبة للتواصل الاجتماعي أنا وفيني هلأ

0: بتفكر أنت صحيحة؟
1: إيه بتفكرية صحيحة 100% يعني. وفي وراق بيورجيك وراق من الدولة وكذا، وإن هنا عم تعاملوا مع دولة تانية
0: نعم
1: لحتى يساعدونا
0: لهالدرجة.
1: يا كتير كتير كتير كتير.
0: يعني أنت بتنصح إنه الشخص بده يعمل شيء بيروح بيحكي مع مختصين بهالأمور أو يستشير حدا مثلاً، إنه شو رأيك؟ يعني ما يكتم الشخص على هالأمر، على القليل يسأل شخص هو بيوثق فيه حتى يقول له إنه أقدم على هالأمر ولا لا.
1: نعم، هو الغلط، الغلط كمان اللي بيصير مع الشخص ما بيستشير شخص تاني. وأنا صارت معي شخصيا، يعني صارت معي وأنا ما سألت.
0: نعم،
1: هذه أول مرة أنا بتصير معي صراحة.
0: نعم،
1: كذا مرة بعتوا لي إيميل، مرة بعتوا لي إنه يتواصلوا معي بطريقة تانية معينة، ما كنت رد.
0: نعم، هاي بالبداية.
1: بعدين ما بعرف شو صار معي.
0: رجعت صدقتهم بعد فترة؟
1: لا لا، مش هني زيتون. يعني ناس تانيين
0: غيرهم بعد ما صار معك.
1: هدولين صار ناس تانيين. وأنا كنت أقول كيف الناس عم توعى به، أما رجعت أنا وقعت فيه.
0: نعم نعم، سبحان
1: يعني
0: الله.
1: يعني سبحان الله، خلص قدر الله وجاء فعل بالنهاية.
0: ده تصير
1: يعني تقدير الله هيك بده يصير. نعم. بس الحمد لله مرقت على خير وانتهى الموضوع يعني، انهينا.
0: طيب رغم اللي صار معك، شو الشيء اللي أعطاك قوة لتكمل وما تستسلم؟
1: بالنسبة لهذا الموضوع اللي صار، هلأ بعد الفترة هذه اللي صارت تشجعت أكتر أني أنا أرجع حياتي اللي كانت أنا عايشها وما أستسلم على الموضوع اللي صار. يعني خلص شيء صار أنا نسيته.
0: نعم.
1: ما بحاول أتذكر شيء، لأنه إذا بدي أتذكر الماضي اللي صير معي فبخرب حياتي أكتر.
0: نعم.
1: فقويت حولي بلشت ارجع انه مشي الشغل تبعي، وانا انه ما عم بشتغل بس حطت انه الناس بيشتغلوا عندي.
0: نعم.
1: ومشي الشغل تبعي يعني.
0: نعم.
1: والحمد لله انه عم بقدر وفي الدين تبعي.
0: نعم.
1: بلشت ارجعه.
0: نعم.
1: بس انه عم رجعه شوي شوي.
0: الحمد لله.
1: بس انه الحمد لله انه رجعت مشيت اموري، بس لانه انا ما فيني دل عايش بالاوهام، مشي اموري وخلاص.
0: ايمانك مشي. بالله.
1: نتكل على رب العالمين ونمشي نحن. أنا اتكلت على رب العالمين ومشيت.
0: نعم، لا سيما أنه عندك عائلة.
1: لأنه عندي عائلة بدي أصرف علي، وعندي مصاريف بيت، مصاريف حتى أقدر مشي أمور الشغل. ما فيني دا لحط كل شيء براسي.
0: نعم.
1: جمعون.
0: نعم.
1: ما فيني.
0: أكيد الحياة بدها تكفي.
1: بدها تكفي حياتي.
0: ما في يستسلم الشخص. أنه يترك وعنده عائلة، عنده أولاد، عنده نعم. مصاريف. يعني في ناس لأنه يمكن ما بيتحملوا هالأمور.
1: والحمد لله أنا كي بتشكر مرتي كمان أنه أنا صبرت معي، وهي وعدتني أكتر بالموضوع وقالت لي أنه خلص أنه شيء صار هذا تقدير الله هيك بده يصير.
0: نعم.
1: قالت لي أنه ما تحط براسك، قالت لي خلص رجع حياتك مثل ما أنت ورجع كفي شغلك.
0: يعني كان في عندك يعني الحمد لله دعم.
1: رجعت انه هي مرتي اللي دعمتني اكثر مشان تساعدني بالموضوع اللي صار.
0: نعم. نعم.
1: الحمد لله رجعت مشيت الامور تبعتي انا.
0: الحمد لله. يعني شو بتوصي الناس انه اذا وقعوا بهيك مشكله انه ياخذوا دعم من حدا بيوثقوا فيه لحتى يضلوا واقفين على اجريهم؟
1: بياخذوا دعم من شخص انه يكون هو يوثق فيه، مش اي شخص يروح يحكي له قصه اللي صار معه. لانه في بعض الناس ما بتعطيني الفكرة الحلوة.
0: نعم.
1: بتعطيني الفكرة السيئة.
0: نعم.
1: انت لا منك منيح وانت ما عرفت حياتك،
0: او قد تلومك انت يعني. الحق عليك وانت وانت
1: فينقي شخص هو يعني يكون عزيز على قلبه.
0: نعم.
1: يحكي له قصه شو صاير ميشيل حتى يعرف كيف بده ينصحه وكيف يرجع. نعم. يرجع حياته العادية مثل ما صار.
0: نعم. وهالنصيحة كانت محلها. الحمد لله، بارك الله
1: فيك. آمين فيك.
0: ومنوجه تحية لزوجتك اللي هي يعني ساعدتك بهالأمر وكانت يعني الداعم الكبير لهالأمر. الله يحفظكم لبعض ويحفظ آمين. أولادك إن شاء الله تعالى. ومنتشكرك كتير على هالمقابلة والكلمات اللي أنت حبيت أنه تجي تحكي فيهم لحتى تساعد الناس ما يوقعوا بنفس اللي أنت وقعت فيه.
1: نعم.
0: شكرا كتير لك.
1: بارك الله فيك.
0: آمين. مستمعينا الكرام، هيدي كانت فقرتنا لليوم من برنامج سكام باسترز. قصة بتذكرنا أنه الثقة المطلوب تكون بحدود، وأنه أي طلب للمال مقابل وعود بالمساعدة كمان المطلوب ننتبه أكتر ونسأل ونتأكد. النصاب ممكن يغير أسلوبه وكلامه، لكن الوعي والحذر بيبقوا خط الدفاع الأول. نتمنى السلامة للجميع، وإذا تعرض أي شخص لمحاولة احتيال ما يسكت بل يتواصل مع الجهات المختصة.

ويحذر غيره حتى ينتبهوا ما يوقعوا بنفس الغلط. كنت معكم أنا جهاد، بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: هجرتك يا رسول الله درس يسطره التاريخ شمسا منيرة، ترشد وتهدي، وعبرا وحكما تدل وتسدد. هجرة بأمر الله لنشر الخير الذي أعطاكه الله، فسرت في ركب العزيمة وحملت لواء الدين، وتآخى الناس تحت راية الحب في الله أنصارا ومهاجرين. لم تفرقهم الدنيا بل جمعتهم الآخرة، وكلهم رجاء أن يلقوك فيها ويحشروا تحت لوائك ويشربوا من حوضك يا رسول.

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداثاً حولت مجرى التاريخ وأحدثت أعظم نقلة وأعقبت أقوى الآثار، تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً ورفعة وتمكيناً وظهوراً لهذا الدين.

0: أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم:
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

0: تكر الأيام وتمضي الأعوام ويطول الزمان وتبقى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراً يشع على مدى الدهر ولواءً كريماً يتمايل خفاقاً مع نسائم العز والمجد التليدي ودرساً عظيماً تستمد منه الأجيال معاني الصبر والإخلاص والبذل في مناصرة الحق والمبادئ السامية والعمل على رفع الظلم والحيف. وتلك كانت دعوة كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أمصار النبي.

0: فلم يأتي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدة جديدة أبداً، ومخطئ من ظن ذلك، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام امتداداً وتجديداً لدعوة السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، الذي كانت دعوته كذلك تجديداً لدعوة كليم الله موسى عليه السلام، الذي كانت دعوته أيضاً امتداداً لدعوة من قبله من الأنبياء الكرام إلى أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام.
1: وإذا بالمختار يخرج للأعراف.
0: لقد كانت الهجرة المباركة عملاً عظيماً جداً لترسيخ وتثبيت دعوة الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله لهداية الناس وختمهم بإمام المرسلين محمد بن عبد الله الهاشمي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهدى، وحرص حرصاً كبيراً على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامتهم على طريق الحق والاستقامة، لتسلم لهم دنياهم وأخراهم بالتزامهم ما أمر الله به وأرسل رسله بالدعوة إليه. فكان عليه السلام يمشي في الطرقات يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد من غير ملل ولا يأس في الليل والنهار، بثبات تتضاءل أمامه الجبال الراسيات. فمرة يقول الكفار: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان ما أنت عليه خيرا نكون قد أصبنا منه حظا، وإن كان ما نحن عليه خيرا تكون قد أصبت منه حظا. فيوحى إليه بسورة الكافرون ويقرأ: قل

0: لكم دينكم ولي دين.
1: ومرة يعرضون عليه المال والملك في ترك ما يدعو إليه من الحق، ويكلمه في ذلك عمه أبو طالب، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلام بليغ ما زال صداه يتردد عبر التاريخ: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فليست الدعوة إلى الله محل مساومة على عرض رخيص من متاع الدنيا الزائل، ولا سلعة يتفاوض عليها أهل الدنيا، وهذا ما لم يفهمه كفار قريش الذين طمس الله على قلوبهم، فراحوا يكيدون له ولأصحابه، وإذا بهم يجتمعون في دار الندوة ويستقر قرارهم على رأي عدو الله أبي جهل. وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يكيدون، فخرج من بين أظهرهم وهو يقرأ:
0: ياسين والقرآن الحكيم،
1: حتى بلغ:
0: وجعل

0: يبصرون.
1: وألقى الله عليهم النوم فلم يروه، وبات علي رضي الله عنه في فراشه يتسجى ببرد أخضر، وتمت مشيئة ربك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. وكانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه تنفيذاً لأمر الله، ليس جبناً ولا هرباً من الواقع ولا طلباً للراحة والاستجمام. فقد دعاهم إلى الحق فأبوا إلا طغياناً ونفوراً، فأذن الله له بالهجرة فهاجر تنفيذاً لأمر الله، يصحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه. ولم يكن الطريق إلى المدينة مفروشاً بالورد، ولا تمت الهجرة بالسيارات المكيفة أو المصفحة، بل قد خرج عليه الصلاة والسلام ليلاً ونزل الغار مع صاحبه، فسخر الله حمامة باضت على فم الغار وعنكبوتا نسجت، وإذا بكفار قريش يتتبعون الأثر فيصلون إلى الغار، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيجيب الحبيب الكريم عليه السلام: لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه بالنصرة والحفظ والتأييد فمن ذا الذي ينال منه؟ وكفى بالله حفيظا ونصيرا.
2: مثل حسنك ما رأينا.
1: وأمر رسول الله عليه السلام أصحابه بالهجرة، فكانت الهجرة عند ذاك فرضا على المستطيع من المسلمين. فهاجر الناس أفواجا، هاجر الناس فرادا، قصدهم المدينة ليلوذوا بحما رسول الله عليه السلام وليأتمروا بأمره، تاركين الدنيا وراء ظهورهم، صارفين قلوبهم إلى الآخرة والبذل في سبيل الحق.
2: يا ختام الأنبياء.
1: وكانت الهجرة مقدمة لدك صروح الظلم والباطل وحمل مشاعر النور التي أضاءت غياهب الجهل الذي طالما خيم على الدنيا قرونا وقرونا، جمع بسببها رسول الله عليه السلام القبائل على قلب رجل واحد، فصاروا متحدين على الحق، مشتركين في السعي لهدف منشود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم وبعد مضي ما يزيد على 1400 سنة من هذا الحدث التاريخي الكبير، نتذكر الهجرة فنجد لذكراها حافزاً في النفس يدفع إلى استسهال القيام بصنوف البذل والصبر والثبات في سبيل الحق، والتمسك بتعاليم الشريعة الغراء، والاعتزاز بعز الإسلام. هذه الهجرة المباركة تغرس في القلوب علو الهمة والترفع عن الخنوع والكسل، لذلك نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يهتمون بذكرى الهجرة الشريفة، بل ويزدادون اهتماماً بها على مر السنين، استنهاضاً للهمم وتذكيراً للأمة بواجبهم نحو أنفسهم ونحو أمتهم، لينهضوا جميعاً لرأب الصدع وإصلاح ما أفسد الناس في زمن الغربة، وصون الإسلام من تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شعارنا في ذلك الوسطية والاعتدال. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركات على المؤمنين، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: العذاب صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

أهلا بكم من جديد. أظهر استطلاع جديد تقدم زعيمة حزب أمة واحدة ون نيشن بولين هانسن على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في مؤشر رئيس الوزراء المفضل. وبحسب استطلاع ريزولف، ارتفع تأييد حزب أمة واحدة إلى 29% متقدما على حزب العمال الذي سجل 28%، فيما تراجع تحالف المعارضة إلى 20%. كذلك تصدرت هانسن تقييم رئيس الوزراء المفضل بنسبة 33% مقابل 29% لألبانيزي، فيما يعكس تغيرا لافتا في توجهات الناخبين. دعا الزعيم السابق لحزب الوطنيين ديفيد ليتل براود الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة دعم قطاع النقل مع اقتراب انتهاء تخفيض ضريبة الوقود في نهاية حزيران يونيو، وقال إن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط ستستمر على سلسلة الإمدادات وأسعار النقل، محذرا من ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. كما أكدت الحكومة أن تخفيض ضريبة الوقود كان إجراء مؤقتا، مشيرة إلى أن احتياطات الوقود في أستراليا تبلغ أعلى مستوياتها منذ سنوات. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض التصعيد بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن الهجوم ما كان ينبغي أن يحدث. وقال ترامب إن على جميع الأطراف تجنب الخطوات التي قد تفشل فرص التهدئة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة قد تمهد لسلام أطول أمدا في الشرق الأوسط، وداعيا إلى وقف أي هجمات متبادلة بين الأطراف. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف من أن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قد تعرض المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة للخطر، مؤكدا أن الضربات التي طالت الضاحية الجنوبية لن تمر من دون رد. كما أشارت مصادر إيرانية إلى أن طهران تواصل دراسة جوانب أي اتفاق محتمل مع واشنطن من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. ميدانيا، أدى القصف الإسرائيلي على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فيما تواصلت الغارات على عدد من مناطق جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية مع الإسرائيليين. بالانتقال إلى قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء ووقوع عدد من الإصابات في قصف استهدف محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا. كما استشهد فلسطينيان متأثرين بجراحهما في خان يونس ومدينة غزة، فيما تواصل قصف المناطق السكنية شمال القطاع وشرقه. حذر مسؤولان إثيوبيان من احتمال اندلاع جولة جديدة من القتال في إقليم تيغراي شمالي البلاد، متهمين جبهة تحرير شعب تيغراي بالاستعداد لعمل عسكري يهدد اتفاق السلام الموقع عام 2022. ورفضت الجبهة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسعى للعودة إلى الحرب، فيما يكثف الاتحاد الأفريقي جهوده الدبلوماسية لاحتواء التوتر والحفاظ على اتفاق السلام. أخيرا، قالت وزيرة الثقافة البريطانية إن تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما المقرر تطبيقه هذا الأسبوع ليس حلا نهائيا، ولكن سيكون له دور كبير في حماية الأطفال. وذكرت صحيفة ساندي تايمز أنه سيتم حظر المراهقين من منصات مواقع تواصل اجتماعي معينة، وسيتم تقليص الاستخدام اليومي وفقا للإصلاحات. أعزائنا، بهذا الخبر ينتهي هذا الموجز. نشكركم على هذه المتابعة.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام، مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: جاءنا من قنصلية لبنان العامة في سيدني البيان التالي: تعلن قنصلية لبنان العامة في سيدني عن إقفال مكاتبها يوم الثلاثاء 16/6/2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية. The offices of the Consulate General of Lebanon in Sydney will be closed on Tuesday, the 16th of June 2026, on the occasion of the new Hijriyi. That was a community announcement from the Consulate General of Lebanon.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الريش وآل سعدي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد علي الريش رحمه الله، والده الحاج علي الريش رحمه الله، أولاده علي، حسام، سمير، علام، فادي وهيثم الريش، أشقاؤه الحاج إبراهيم، الحاج عمر، الحاج محمود، أبو حافظ، عدنان، نور الدين، جمال، والمرحومان بإذن الله الحاج حسن وحافظ الريش، صهره لابنته الحاج أحمد أسعد، أصهرته لشقيقاته المرحومان بإذن الله الحاج محمد سكاف والحاج أحمد البهنساوي والحاج حسن الريش. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الاثنين 15/6/2026 في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: أنت المستقبل.
1: تو أم أف أم مسلم كوميونيتي راديو. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى استوديو الأخبار في تو أم أف أم.

أهلا بكم من جديد. أظهر استطلاع جديد تقدم زعيمة حزب أمة واحدة ون نيشن بولين هانسن على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في مؤشر رئيس الوزراء المفضل. وبحسب استطلاع ريزولف، ارتفع تأييد حزب أمة واحدة إلى 29% متقدما على حزب العمال الذي سجل 28%، فيما تراجع تحالف المعارضة إلى 20%. كذلك تصدرت هانسن تقييم رئيس الوزراء المفضل بنسبة 33% مقابل 29% لألبانيزي، فيما يعكس تغيرا لافتا في توجهات الناخبين. دعا الزعيم السابق لحزب الوطنيين ديفيد ليتل براود الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة دعم قطاع النقل مع اقتراب انتهاء تخفيض ضريبة الوقود في نهاية حزيران يونيو، وقال إن تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط ستستمر على سلسلة الإمدادات وأسعار النقل، محذرا من ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. كما أكدت الحكومة أن تخفيض ضريبة الوقود كان إجراء مؤقتا، مشيرة إلى أن احتياطات الوقود في أستراليا تبلغ أعلى مستوياتها منذ سنوات. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض التصعيد بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن الهجوم ما كان ينبغي أن يحدث. وقال ترامب إن على جميع الأطراف تجنب الخطوات التي قد تفشل فرص التهدئة، مؤكدا أن المرحلة الراهنة قد تمهد لسلام أطول أمدا في الشرق الأوسط، وداعيا إلى وقف أي هجمات متبادلة بين الأطراف. ويأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف من أن مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان قد تعرض المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة للخطر، مؤكدا أن الضربات التي طالت الضاحية الجنوبية لن تمر من دون رد. كما أشارت مصادر إيرانية إلى أن طهران تواصل دراسة جوانب أي اتفاق محتمل مع واشنطن من دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن. ميدانيا، أدى القصف الإسرائيلي على منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فيما تواصلت الغارات على عدد من مناطق جنوب لبنان وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية مع الإسرائيليين. بالانتقال إلى قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء ووقوع عدد من الإصابات في قصف استهدف محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا. كما استشهد فلسطينيان متأثرين بجراحهما في خان يونس ومدينة غزة، فيما تواصل قصف المناطق السكنية شمال القطاع وشرقه. حذر مسؤولان إثيوبيان من احتمال اندلاع جولة جديدة من القتال في إقليم تيغراي شمالي البلاد، متهمين جبهة تحرير شعب تيغراي بالاستعداد لعمل عسكري يهدد اتفاق السلام الموقع عام 2022. ورفضت الجبهة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تسعى للعودة إلى الحرب، فيما يكثف الاتحاد الأفريقي جهوده الدبلوماسية لاحتواء التوتر والحفاظ على اتفاق السلام. أخيرا، قالت وزيرة الثقافة البريطانية إن تطبيق حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما المقرر تطبيقه هذا الأسبوع ليس حلا نهائيا، ولكن سيكون له دور كبير في حماية الأطفال. وذكرت صحيفة ساندي تايمز أنه سيتم حظر المراهقين من منصات مواقع تواصل اجتماعي معينة، وسيتم تقليص الاستخدام اليومي وفقا للإصلاحات. أعزائنا، بهذا الخبر ينتهي هذا الموجز. نشكركم على هذه المتابعة.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مستمعينا الكرام، معنا في الاستديو الحاج فادي الزين حتى يكلمنا عن التضخم المالي. أول شيء أهلا وسهلا فيك أخ فادي.
2: أهلا بكم، أهلا بكم، شكرا على الاستضافة مرة تانية عندكم بتو أم أف أم.
1: بارك الله فيك. أول شيء بتحب تعرف المستمعين عن عملك بالمجتمع؟
2: نعم، أنا محاسب، بشتغل بمجال المحاسبة لسنوات طويلة.
1: نعم.
2: وعندي أنا my own practice يعني، والحمد لله.
1: نعم الحمد لله، بارك الله فيك. أخ فادي، بداية حنسألك السؤال الأول، شو هو التضخم وكيف يظهر التضخم بحياتنا اليومية؟
2: نعم، أنا إن شاء الله حجاوب بشكل عام، لأنه هو هذا الموضوع
1: نعم
2: في بقلبه بعض الفاينانس وبعض الإيكونومي.
1: نعم.
2: هي ضمن دراستنا، ولكن أنا أكتب المجال المحاسبي، ولكن حجاوب على المعلومات العامة إن شاء الله. طبعا هو التضخم دائما بنسمع فيه هلأ كل سنة عن سنة. هلأ التضخم المالي هو لما يكون الأسعار عم ترتفع بشكل مستمر، يعني مش لفترة قصيرة، هي الأسعار بتطلع، ولكن لما يكون عم تطلع بشكل مستمر هذا يسمى التضخم المالي.
1: نعم
2: نعم،
1: يعني مش عم انه تطلع وتنزل، تطلع وبعد فتره بترجع بتطلع وبتضل عم تطلع.
2: نعم، هو الطلوع والنزول هو شيء جيد، ولكن لما يكون في طلوع دائما هذا بنوصل بسموه التضخم. بعكس الغير التضخم. نعم
1: نعم، بارك الله فيك. طيب شو هي اكثر التكاليف اللي بيلاحظ الناس ارتفاعها حاليا؟
2: حاليا مثل ما بنعرف دائما بنسمعها على الاخبار وكل واحد عم يحكي فيها، اللي هي شغلتين، اللي هي اللي بيكون شاري بيت.
1: نعم.
2: وعنده دين للبنك، هون بيعاني حقيقه معاناه لما يصير في تضخم.
1: نعم.
2: فشو بيصير هون عاده؟ لما يصير عندك التضخم معناتها الاسعار عم تطلع. فهون الدوله يحاولوا يعدلوها ويحدوا منها، فهون بتطلع بعض الاحيان شيء بيسموه الفائده. مشان يحاولوا يعدلوا فيها تعديل.
1: نعم.
2: التضخم هو بشكل عام يعني تحس حالك انت ببقى المصروف عم يكفيكي. يعني اللي بجيبتك، لانه الاسعار عم تطلع ولكن المعاش بعده ثابت، لانه بتاخذ وقت للحكومه لحتى تاخذ قرار انه بدنا نعلي المعاشات. هلا لاسباب التضخم.
1: نعم.
2: كون انت شو عانيتي معاناه بهالوقت هالفتره اللي مرقت.
1: نعم.
2: نعم.
1: كبيره معاناه.
2: نعم.
1: كبيره حقيقه.
2: صحيح.
1: وهذا حالنا بهالايام.
2: نعم.
1: نعم. نعم سبحان الله. طيب امتى بيبلش الناس عادة يشعروا بتأثير التضخم؟
2: هلا بشكل عام لما الواحد يبلش يركز على الضروريات، بيلاقي حاله ما عم بيقدر بقى، مثلا كان عادته انه بالشهر مرة يروح على هالمطعم، لا، او ليعمل شيء معين ترفيهي.
1: نعم.
2: بيحس حاله انه هالشهر ما قدر، اللي بعده ما قدر، اللي بعده، بعدين بحس انه في شيء عم يسيب البلد بشكل عام، مش على الصعيد شخصي او على صعيد عائلي او كبزنس انت فاتحه ما عم تعرف كيف تشغله. تعرف انه في مؤثر عالمي عم بيصير او بالبلد كله، على كلنا، على صعيد فردي او على صعيد كصاحب عمل.
1: نعم. طيب اخ فادي، امتى بيتحول التضخم من امر مزعج لضغط حقيقي عند الشخص؟
2: هون كنا عم نقول بالحلقة السابقة حكينا عن شيء اسمه بادجتينج أو بادجت، الميزانية. هون ضرورية جدا.
1: نعم.
2: اللي حكينا عنه سابقا، لما يكون أنت عندك ميزانية وماشي عليها، هون بتحس حالك بتضلك يعني سورفايف أكتر من غيرك، بتضاين على المدى الطويل للتضخم لحتى تقطعه.
1: نعم.
2: إذا عندك أنت ميزانية وماشي عليها وعم تأسسها كل مرة، هون كتير بتساعد بحالة التضخم المالي.
1: نعم. يعني بيراقب التضخم وبنفس الوقت عم يراقب المصروف عنده.
2: نعم هكذا.
1: نعم والبادجتينج. طيب امتى بيشعر الناس بضغط التضخم اكثر؟ يعني هل هو بالغذاء، الاجار، المواصلات او بالفواتير ولا ككل يعني؟
2: هلا هي نعم لما نقول احنا تضخم هو بسيب يلحق عدة عوامل، ان كان النقليات للي عم بوصلوا الاغراض من هون لهون اسعارهم عم بتزيد، الاشياء الاساسيه عم بتزيد اسعارها، فطبعا بنحس فيها مع مرور الوقت، هي الاشياء الاساسيه اللي بنحس فيها دائما.
1: نعم. طيب وين بتبلش العائلات مثلا عاده بالتقليل من المصروف او التأنين حتى يعني؟
2: نعم العائلات هلا هو رجعنا نحن للموضوع انه شو البوليسي اللي عم تعتمدها البلد عنا هون.
1: نعم.
2: وشو البادجت اللي بيحكوا عنا كل سنه بيطلعوا فيها، وهيدي انه هيدي هي الميزانيه لهالسنه. من هون الواحد بيعرف انه الدوله هي عم تركز على شو تصرف هالسنه. هل على الاشياء الصحيه، هل على الاشياء التعليميه واشياء اخرى. هون بتعطي الواحد فكره، مطلوب واحد لما تطلع هيدي الميزانيه يعرف عنا شويه، ما مطلوب يعرف تفاصيلها.
1: نعم.
2: لتفهمها، ولكن الاشياء الاساسيه انه الدوله هيدي هدفها وهذا اللي عم جرب تعمله، هذا بياثر بسياسه التضخم بالبلد.
1: نعم يعني بالاشياء الاساسيه. نعم. المطلوب يكون عنده علم فيها.
2: نعم حتى على صعيد لوكال انت بتشوفي لما تكون وين انت ساكن باي صبر بيكون كمان حتى بيجينا بالبريد انه انا النائب الفلاني احنا عم نعمل عندك بالمنطقه هكذا وهكذا، هيدي قد تعطيك فكره يمكن يجيني انا جوب اوبورتونيتي، يمكن هون اقدم على شغله استفيد منها.
1: نعم.
2: فالواحد يطلع فيهم هدول، مش عم اقول لك انه طلع فيه وروح انتخب هالشخص، ولكن طلع شو الاعمال اللي عم بتصير، البلانينج بهالمنطقه اللي انت ساكن فيها
1: اللي هي بتساعده فيما بعد.
2: نعم
1: بارك الله فيك. ليش بيأثر التضخم على بعض الناس أكثر من غيره؟
2: هلا هيدي بترجع حسب كل واحد كيف هو ماشي بحياته المالية. يعني في عندك أشخاص ما عندهم ديون، في عندك أشخاص عندهم ديون، فبتفرق معهم
1: أكيد.
2: يعني للي عنده بيت وعنده عم يدفع موجج للبنك، التضخم عنده هي شغلة كتير أساسية. للي ما عنده عم يدفع أجار ومادي عقد على 3-4 سنين لنقول، هيدا التضخم ما هيأثر على لأن الأجار حيضل هو زيته
1: ثابت،
2: عطا بينزاد، هيدي بسموها أنه السي بي آي الانفليشن بس، ولكن ما بيتأثر كتير غير اللي كان عنده. يعني حسب كل واحد شو عنده، عندك ديون حتتأثر لأنه المال حيقل عندك
1: أكيد.
2: تضخم كل شيء غلي، بطل معك كاش إناف بجيبتك لتغطي مصاريفك أو شو عندك أنت أعباء ديون تدفعها.
1: نعم.
2: فكل واحد يختلف
1: شيء أكيد.
2: اللي عنده دين حيتأثر كتير. نعم.
1: لسيما اللي عنده بيت وعنده مورجج وعلى سنين طويلة
2: هون حيعاني. نعم
1: سبحان الله. ليش التضخم أحيان بيكون خصوصا بهالأيام أصعب من السابق؟
2: حقيقة أنا للي بشوفه للي عم بيحصل هي العوامل الخارجية والسياسات اللي عم بتصير حاليا بين، يعني عم نشوفها ما حنذكر البلدان، ولكن السياسات اللي عم ما في يعني استابيليتي عنا شو عم بيصير خارجيا. بالسياسات الخارجية عم تعمل عندها عوامل كتير تأثير على التضخم بأنحاء الدنيا. اللي عم بيحصل ما كانت من قبل سابقا هالأمور هذه، من كم هل من بعد ما صار، يعني من زون بعد ما صار الكوفيد-19 تغيرت كل سياسات العالم.
1: كل شيء تغير.
2: نعم في كتير تغير، حتى أصحاب العمل يعني صاروا أنه الشغيل فيه يشتغل من البيت. صاروا عم يعني cutting overhead cost، عم أنه هذا الموظف قد إيه حيكلفني، خليني أعطيه أنا يشتغل ببيته، يمكن عم بوفر الأجار، يمكن عم بوفر أنا بعطيه معاش تاني باكج جديدة وفر على حالي، والموظف مبسوط عم يشتغل من البيت مريح، لا حيسوق سيارته ولا حيتكلف.
1: نعم.
2: على الطريق. يعني هذا كله تغير، أشياء كتير تغيرت. نعم
1: يعني حتى هو تكاليفه حتقل، حيقدر.
2: نعم.
1: يصمد أكتر، ما بيعود بحاجة لحتى يحرك سيارته.
2: نعم.
1: أو في البعض يمكن بوقتها صاروا يبيعوا سياراته لأنه مشان الرجو مشان هيك ما عاد يلحقوا وبيوفروا.
2: الإحصائيات أنه الإنتاجية عند الموظف زادت، لأنه عم بيقضي على الطريق ليروح بكير هون عم بيقعد مرتاح أكتر عم بتزيد الإنتاجية عنده
1: عم يعطي أكتر
2: مرتاح نفسيا ببيته وعامل هالمكتب صحيح
1: يعني مثل ما قلت حضرتك أنه حتى لو كانت الأشياء عم تصير بالخارج البلد اللي هو الشخص فيه حتأثر على أهل البلد كلهم ككل أو على أي بلد لسيما كمان حج هلأ كتير عم يحكوا بالذهب كتير عم يحكوا بالفضة كتير عم يحكوا بهالأمور كلها فتلاقي الناس كلها متابعة صارت خصوصا بهالأيام هالأمور كلها والدولار لما بيطلعوا بينزل
2: هون السياسة الحكومة بتلحق هلأ اللي عم بيصير خارجيا هون دور الدولة لحتى تحد من التضخم بده يكون عندهم شيء البوليسي شو بدهم يعملوا لحتى يخفوا من التضخم للي عم بيصير من العوامل الخارجية هذه سياسة بقى الحكومة اللي عنا هون
1: سبحان الله طيب ليش بيشعر الشباب والعائلات بضغط أكتر بهيدي الفترة؟
2: هلأ لما نحكي على العائلات العائلة يعني إذا بحكي عن أن نفسي يعني إحنا مثلا 5 أشخاص طيب في عبء عائلة غير ما يكون واحد أعذب عندك مسؤولين عندك العائلة عندك أمور كتير واحد بده يفكر فيها يعني كتعليم كمصاريف الأولاد طبعا الأولاد بهالبلد بتكلف نعرف نحن قديش بيكلف الولد بشكل عام يعني من هون لحتى يتخرج من المدارس حتى من الجامعة لحتى يشق طريقه ويلاقي عمل ففي ضغط طبعا على العائلات ضغط منه طبيعي يعني للي عم يحصل والله أعلم وين نروح
1: لسيما مثلا اللي حاطين أولادهم ببرايفت سكول مثلا هيدا
2: صحيح.
1: كمان هذا بادجت تاني
2: عندك المصاريف 100%
1: سبحان الله طيب شو هي المشكلات اللي بتشكلها أو بشكلها التضخم للأسر
2: هلأ المشكلات اللي بيسببها التضخم للأسر أول شيء حيصير في ضغط طبعا ضغط نفساني منه سهل حقيقة تطلعي طيب أنا كنت عم جيب هالغرض أو هالشيء بهالمبلغ هذا بسبب التضخم المصاريف كلها عم تطلع ما الحل هون الواحد بيصير بده يحدد يا أما إذا كان في لنقول عنده دين يا أما بده يتخلص من هالدين بطريقة معينة يعني بدي have to manage your debt هون بقى بتصير أنه الكاش عم بيقل لما بتصير تضخم يعني عم الكاش عم بيقل بالجيبة ولا كنا عم بتصمد معناتها في عنا دين كيف بدنا نخلص من هالدين بدك تلاقي طريقة حتى الدين فيك توفري فيه يعني قد يكون انت عندك دين معين مع مؤسسة معينة قد هالدين يتحول لمؤسسة تانية بشيء أقل يعني هذا كله موجود عنا بالبلد هون فيك كمان بدك تشتغلي وتفتشي وتعملي لحتى توفري مصروف
1: صحيح.
2: الدين
1: طيب هل برأيك انه بيأثر التضخم على عادات الأكل والتغذية؟
2: بيأثر بشكل انه يعني قد يكون الواحد هلا بترجع على حسب الشخص اذا عم نحكي على صعيد شخصي قد يكون في عندك شخص بيحب يجيب هنوع هالاكل او نوع هالفاكهه من هالمحل هيدا للي اسعاره كانت مقبوله قبل التضخم معود على النوعيه تاعتها والكواليتي فحتاثر انه حيضطر يشتري محل تاني قد يكون الكواليتي اقل ولكن بسعر هو فيه يقدر عليه
1: لا سيما انه في بيقدر الشخص يتحول مثلا انه يراقب الاشياء لما بتصير مثلا بعض السوبر ماركت بتحط اشياء بنص السعر وفي يلحق الشخص يمكن هالامور
2: 100% بتلاقي بتفرق حقيقه بتفرق لما يقولوا في سيلز وفي ديسكاونت
1: انا برايي يمكن بتفرق كتير للشخص اللي بيراقب واللي بالفعل بده هو يعمل ويخطط لقدام ويكون قادر يمشي ويدله مكفى باللي هو عليه
2: يعني بدك صبر والوقت
1: صحيح أكيد حشفادي هل بتظن أنت في بعض الناس بيكون عندهم مفاهيم خاطئة حول التضخم المالي؟
2: نعم قد يكون هلأ بنرجع للتعريف هو التضخم هو الارتفاع المستمر في الأسعار ما قلت أنه عم تزداد الأسعار مع مرور الوقت فهون شو بيصير في عندك أنت بتخف القوة الشرائية اللي عندك لأنه بطل في عندك الكاش كافي يعني مثلا إذا أنت مثلا معك $100 كنت تشتري فيه مثلا أي شيء معين بعدين مع التضخم بطل عم يكفي هذا هو التضخم هلا هذا التضخم معناته أنه صار فيه أسعار اللي معي الكاش منه إناف ليغطي المصاريف أو السلعة اللي كنت أنا عم بشتريها دائما،
1: تكاليفه اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، هو حسب شو بيعتمد على أي أساس.
2: عشان هيك الدولة بتعتمد على شيء اسمه inflation deflation بسموه، الانكماش أو التضخم، لحتى يضلوا معدل معهم. يعني ما فيك تخلي كمان إن تقولي ما في تضخم بالمرة، لأنه بصير في كتير كاش بالبلد، بصير في معك كتير كاش، وبصير بعدين بتأثر على القوة الشرائية بين العرض والطلب. عشان هيك الحكومة البوليسي على طول بحاول يعدلوا بيناتهم دائما.
1: نعم. طيب برأيك أخ فادي، عشو بده يركزوا الناس بشكل واقعي في ظل ارتفاع الأسعار؟
2: أنا برأيي أنه هو الأغلب اللي دائما بينحكى بين الناس وبنسمعه، أنه تقدر تسيطر الديون على الديون تاعيتك، هيدي مهمة جدا. لأنه هون للأسف لنقول إذا عندك بيت وما قادرة بقى تدفع دفعاته بسبب التضخم المالي، ما عم بيضل معك، يعني عم تشتري الأكل الأشياء الأساسية، ما عم بيضل معك كافي حتى تغطي دفعة البيت اللي هي ملتزمة فيها. هون البنك للأسف بيعطيكي إنذارات، بعدين البنك في بيع البيت، وإذا بيعه بخسارة ما بتعرف كيف النتيجة حتكون. هون بيكون واحد يعني خسر كل شيء تعب فيه. فأهم شيء تقدر تسيطر على ديونك. لو بدك تشيل أشياء كتيرة، يعني ما ضروري واحد يركب هالسيارة اللكجري كار، ما ضروري بتبيعها دوري. يعني بدك تقدر إنه يمشي حالك، تقطع وقت التضخم، تقدر هالوقت تقدر تقطعه بأمان.
1: نعم، لا سيما أنا يعني بسمع إنه الشخص إنه كل ما دفع مثلا إذا عنده مورجيج، كل ما دفع أكتر كل ما هو كان مستفيد أكتر. إنه
2: نعم هكذا.
1: نعم، شو هي التغيرات الصغيرة اللي بيقدر أو يمكن للأسر إنه يقوموا فيها لحتى لتخفيف الضغط عندهم؟
2: هلا عندك حالتين، يعني الخيارات هي يا أما الواحد بده يفكر، يعني واحد بده يلاقي another source of income لحتى يقدر يغطي العجز بسبب التضخم المالي. يا أما مثل ما قلنا أنه بده يشوف شو عنده هالمصاريف وشو وكيف يقدر يحد منها أو يقلص منها لحتى يقدر ما يوقع بالمطب تعول التضخم. لأنه إذا علق فيه، يعني كأنه حقيقة أشبه لما يكون واحد عم يتسبح بالبحر وإجا التيار وعلق فيه، هيدي مشكلة بدك حاول تطلع منه. بهدوء.
1: صحيح. بارك الله فيك.
2: عفيك أمين.
1: نعم، بارك الله فيك أخ فادي. طيب برأيك أنت، هل هو ارتفاع الرواتب بحل مشكلة التضخم؟ بما أنه يعني هلأ كل شيء عم يزيد إلا الرواتب، إذا الرواتب حلت مشكلتها، فهل هي بتحل مشكلة بالنسبة للتضخم المالي؟
2: هلأ المشكلة بالرواتب هي حتحل بس لفترة قصيرة، منا على اللونج تيرم، على المدى الطويل. لأنه ما تنسي بدك عم ينحط ساعتها ضغط على المصالح اللي عندهم مصالح. يعني إذا أنا عندي بيزنس مصلحة، بدي اضطر طلع أجرة العامل اللي عندي، معنات أنا بدي طلع كمان أسعاري بنفس الوقت. لوقت قصير قد تحل بعض الأمور، ولكن على المدى الطويل هي منا بوليسي أساسية. بعدين قد يصير في عندك ناس unemployed. يعني إذا هني الحكومة قالوا المسؤولين عن الموظفين إنه حنرفع ساعة الموظف، صاحب العمل قد يقول أنا ما فيني، قد يسرح الموظف، يعني حتطلع unemployment rate، هيدي مسميها يعني اللي عاطين على العمل حتطلع. حتأثر. يعني في عوامل منع على المدى الطويل هي good policy، إنه بس إنه زيد المعاشات،
1: يعني مثل ما بيقولوا حتروح على الموظف هي بالأخير. يعني مش حتأثر على صاحب العمل، حتأثر على الموظف اللي عنده.
2: هلأ صاحب العمل حيصير في عنده نقص بيد العامل، طبعا حفيها تأثير على اثنين حقيقة.
1: نعم. هل هو برأيك التضخم مفيد أحيانا للاقتصاد؟
2: نعم أكيد، مثل ما قلنا سابقا أنه هي بتحاول دائما في تعديل بين التضخم وغير التضخم، الانكماش يكونوا مع، يعني في تعديل، بيطلع تضخم شوي بيرجع بينزل لحتى يضل القوة الشرائية والمال الموجود يعني عم في سيطرة عليه. نعم نعم
1: نعم. طيب كمان مين هو أكتر شيء بيتضرر من التضخم المالي؟ هل هو المستهلك أم التاجر وليش؟
2: المستهلك أم التاجر؟ اثنيناتهم
1: عالتنين سوا؟
2: نعم، لأن المستهلك الأسعار تعيته طلعت، يعني القوة الشرائية عنده كان يشتريها بهالمبلغ أم طلعت. هلأ التاجر طبعا التاجر صارت يعني غلت عنده المواد الأولية غليت،
1: نعم،
2: بشكل عام عم طار يرفع أسعاره بنفس الوقت.
1: نعم،
2: بنفس الوقت المستهلك ممكن ما يقدر يشتري هالسلعة هايدي، بيضطر ساعتها أنه ينزل يعمل سيرج اللي قلتي عنه من قبل.
1: نعم،
2: يعني كله معلق بعضه.
1: يعني هي حسب أنا يمكن بتأثر أكثر على المستهلك، لأنه التاجر هو عم كل ما ارتفع التضخم المالي عم يرفع الأسعار.
2: نعم،
1: ولكن المستهلك هو
2: الأكثر.
1: هو الأكثر.
2: صحيح صحيح.
1: نعم نعم، سبحان الله. طب هل برأيك كمان بيأثر التضخم المالي على مستوى المعيشة ككل؟
2: أكيد أكيد، لأنه مثل ما قلنا للي عنده ديون بده يضطر يغير معيشته اليومية. نعم نعم، في بده يضطر يغير بعد كتير أمور.
1: نعم نعم. طيب أخ فادي، سؤالنا الأخير لألك، شو هي الرسالة اللي بتود حضرتك توجهها للمستمعين اللي هن بيشعروا بالإرهاق من الغلاء؟
2: هلا مثل ما ذكرنا بالأول الحلقة وخلالها، هلا في عندك هي عدة عوامل، أن الديون واحدة منهم، في عندك الاستثمار.
1: نعم،
2: يعني إذا في أنا عندي دين وما قادر أتخلص منه هالدين، عندي بيتي أنا ساكن فيه وعليه ديون، طب أنا وين بدي أروح؟ يعني بعرف الدين حيبقى، معناته بجرب أن أستثمر في كتير. نعم، أنواع من الاستثمار فيك تفوتي فيهن، إن كان بالعقار بالذهب أو ما غيره، هيدا بيساعد. يعني بصير هذا الاستثمار اللي حاطي فيه أنت عم بيطلع قيمته، بنفس الوقت في عندك الخيار أنه لما تطلع قيمته بنسميه الكابيتال جين، فيك تبيعي مثلا وتغطي العجز تعول الدين. يعني الاستثمار بيساعد ليغطي الديون. نعم، إذا واحد ما قدر يظهر من يعني يتخلص من الدين اللي عنده.
1: نعم،
2: لأسباب معينة، لك عقد ماضي أو لعدة أسباب. وهي مثل ما قلنا بالسابق أنه كمان الواحد يبلش بقى يحط الميزانية، يعني التضخم اللي ما بيعمل ميزانية مطلوبة يصير يعملها
1: بده، يعني
2: نعم
1: حلا
2: خلص. نعم،
1: على أي أسرة إن كان دخله عالي ولا خفيف، يعني من الدخل الواطي المطلوب.
2: نعم،
1: كلهم يعملوا ميزانية.
2: مطلوب نحن كمان نعود أولادنا كمان على الطريقة. هلا يعني بدنا نشرح لهم أنه هيدي مهمة بحياتك اليومية.
1: نعم،
2: وين مصروفك، وين صرت، شو التخطيط تبعك، هذا. نعم، كله بيأثر. نعم،
1: لا سيما الشباب.
2: نعم، الشباب
1: يعني مهم كتير، خصوصا اللي عنده هدف لقدام، انه مثلا بده يشتري بيت، بده يشتري سيارة.
2: نعم،
1: بده.
2: نعم،
1: يصمد، بده يتزوج، بده يسافر، هيدا كله يعني كمان هيدا التضخم بيأثر عليه، فعلى انه هو يتعلم هالأمور ويتابعها،
2: لانه اذا ما عمل هيك شو حيصير معه بالنهاية؟ حيصير فوت بديون.
1: بقول
2: لك انا هلا بدي اتجوز، ما معي مصاري، بدي اروح اتدين كان من البنك او من مصادر اخرى، يعني عم يصير عم يغرق بالدين بعده أول حياته. فلا، أنت بتكون معك فيك تفوت بالدين طبعا، ما بنحكي لأنه نعم، ولكن أنت كون من الأساس جاهز معك شيء أنت لتبلش فيه.
1: نعم
2: نعم,
1: نعم صحيح. طيب حش فادي، هل عندك كلمة أخيرة للمستمعين أو نصيحة أو بتحب تزيد على الكلام اللي حكيت فيه؟
2: نعم، بمختصر لحتى نختصرها للمستمعين حتى يفهموا ما معنى التضخم، فحنختصرها بشكل بسيط جدا.
1: نعم،
2: لحتى نحن شو حكينا بهالنص ساعة اللي مرقت. أول شيء، إذا أنت عندك المال ما تترك هالمال تبعك موجود بالبنك، لأنه المال بيبقى أنت حطيت 100,000 لنقول، يمكن كبرنا الرقم، حطيت المبلغ المعين، هيدا ما حيطلع، حيضله هو ذاته، يعني بعد فترة حيضله هال100,000 بغض النظر دفعوا لك البنك شيء تعويض بيسموه الفائدة، ولكن المال هو منه استثمار تخلي البنك المال محطوط بالبنك. هيدي الشغلة الأولى.
1: نعم.
2: الشغلة الثانية اللي هي الاستثمار اللي حكينا، هلا في عدة أنواع عنا بهالبلد، الأكثر شيء بالعقارات.
1: نعم،
2: لأن اللي بشوفه من خبرتي بالتعامل مع مع مع مع الزبائن بيشتغلوا بالعقار أكثر. هلا من فترات القصيرة اللي مرقت كم سنة، في البعض صار يشتغل بالذهب. نعم. لقوا أنه استثمار جيد.
1: نعم هيدا اللي بدي أسألك إياه، كانت أنه حتى قبل حاج فادي أنه عم تقول إذا كانوا حاطين هيدا المال بالبنك حتى لو كانوا حاطينه يعني بالبيت نفس الشيء المال نعم. عم يضل هو زيته
2: نعم.
1: لا عم يكتر، يمكن عم يقل مش عم يكتر. طيب هيدا هو اللي هلأ الناس كلها عم تتجه لقله، مع أنه يعني الذهب مع أنه كتير غلي بهالأيام.
2: نعم.
1: فهذا اللي عم شوفه أنا، الناس كتير عم تتجه أنه لشراء الذهب والأنصات. نعم. وهالأمور.
2: نعم.
1: كلها.
2: نعم. صحيح صحيح، هذا بيلحق السياسات شو عم يصير بالسياسة العالمية.
1: نعم.
2: والشغلة الثالثة أنه تنوع المصادر الدخل تعولك، يعني جرب نوع فيه، ما يكون مركز أنت على الشغلة دائما. يعني هلا في البعض بيقول لك انا عندي هيدا مثلا بشتغل انا فول تايم من الاثنين للخميس وعندي شيء بسموه سايد جوب. هيدا كمان بيساعد، يعني هيدا الدخل الزائد هو قد انت يستعمل ليحد التضخم تبعك المؤثر عليك انت بحياتك اليوميه، والوظيفه الثابته بعدها هي مثل ما هي.
1: نعم.
2: وبعدين الشغله فيك تطور نفسك، يعني شو فيك تعمل، فيك انت مثلا تقول أنا موظف بهالشركة، أنا منصبي شيء معين، بدي أحاول أطلع لفوق حتى أزيد معاشي. هيدا بسميه تطوير، فيك عن طريق دراسة عن طريق خبرة، هيدا كمان بيساعد.
1: نعم. يعني كل ما الشخص بيكون عنده شهادات أكتر، كل ما مدخله نعم. صار أكتر.
2: هو نعم هيك بالغالب، يعني شهادات ومع الخبرة بنفس الوقت.
1: نعم.
2: وطبعا الآخر واحدة اللي حكينا فيها هي الديون، لك تحاول تتجنب الديون قد ما فيك بهالفترة هيدا.
1: نعم يعمل كنترول عليها.
2: نعم نعم صحيح.
1: يعني برأيك إذا كان الشخص معه مبلغ من المال، بدل ما يحطه مثلا على جنب، بيقدر يستفيد منه مثلا بشراء أرض أو بشراء مثلا ذهب مثل ما هلأ عم يعملوا.
2: نعم.
1: لأنه هال ما حيقله مثلا الذهب، ما حيقل، حيدله كامش على سعره، وبالعكس هلأ بهالأيام عم يغلى الذهب كتير.
2: نعم. هلأ أنا مني خبير اقتصادي، ولكن اللي عم نشوفه شو عم بيصير.
1: نعم.
2: والأكثر يعني بنعرف من أصحابنا من الزبائن اللي عنا كيف عم بيشتغلوا بالطريقة، هذا اللي عم يعملوها هلا حاليا. بس كمان كله ما في شيء يعني 100% أو ثابت أو ستيبل، يعني كل شيء طالع نازل.
1: نعم. حتى يعني صاروا عم يحكوا هلا الفضة ما كان حدا يجيب.
2: نعم.
1: سيرته بالمرة
2: هلا.
1: كتير عم يحكوا هلا حتى بالفضة.
2: نعم. نعم نعم.
1: يعني عم نشوفها على التيفي وعم نشوفها على الأخبار، كتير عم يذكروها، وصارت
2: غير.
1: الناس يعني حقيقة حتى بيتصلوا بس ليسألوا إنه قديش الدولار اليوم،
2: لأنه عم بيتغير بشيء منه طبيعي، يعني سبحان الله. نعم نعم. عشان هيك المال إذا حطيتيه أنت بالبنك بس قارني مع الدولار، اللي هي بيسألوا قديش الدولار الأمريكاني عادة، تعرفي إنه المال تعولك ما عم ينزل قيمته. بس إذا بتقارنيه.
1: نعم.
2: بس بالكرنسي شو عم بيصير.
1: نعم.
2: عشان هيك المال بالبنك ما منه جود استثمار، مين عدد يعني المستثمرين عادة ما بيكون معهم كاش. بتعجبي أنت بتقولي عندهم عمارات وبنيات وهني مديونين للبنك، بيلحقوا شيء اسمه إكويتي، يعني هي قيمة الاستثمار تعولي، إن كان ذهب أو إن كانت شقة أو بيت، بيلحقوا.
1: نعم.
2: شيء قيمته.
1: نعم. نعم. يعني برأيك هل أنت بتظن أنه الناس صارت هلأ أوعى من قبل لهالأمور كلها؟
2: نعم. بوجود هالأي آي وهالسوشيال ميديا كل شيء تغير.
1: نعم.
2: يعني صار في عندك وفي كتير جود تولز، يعني الشباب مطلوب يستعملوها، ما يظلوا مركزين على بس الانترتينمنت. السوشيال ميديا والأي آي في كتير أشي فيك تستفيدي منها كمعلومات. ما أدري كمان الأي آي، يعني إذا مثلا بدك تعرف شيء عن الضرائب، فيك تفوتي مثلا على الويب سايت أو التاكسيشن أوفيس وتتعلمي أشياء كتير، وفي كتير تولز ومساعدات وفيديو، يعني كله موجود.
1: نعم بيستفادوا منها.
2: نعم. نعم.
1: وبشكل صارت كتير هينة بهالأيام.
2: صحيح.
1: يقدروا يوصلوا له هن وقاعدين ببيتهم.
2: حتى البعض انا سبحان الله بيجي لعندي لاعمل له، كان زبون بيكون هو اوريدي جايب الاجوبه عند الاي اي، كانه عم يعمل لي التست، صارت
1: هلا. نعم.
2: بيسالني اسئله بيطلع الاي اي قال لي هيك هيك
1: مثل بيقولوا عامل الهوم ورك،
2: يعني صارت ايه هو صح ولا لا.
1: نعم نعم سبحان الله. اخ فادي بشكرك كثير على وجودك معنا اليوم، على الاجوبه اللي اعطيتنا اياها، كمان بتمنى تكون اجوبتك والاشياء اللي اعطيتنا اياها وحكيتنا فيها استفادوا منها المستمعين ويمشوا عليها ان شاء الله تعالى، لا سيما الشباب.
2: ان شاء الله. بارك الله فيك أخت جهاد، إن شاء الله بنعمل حلقات أخرى عن المحاسبة بشكل، يمكن أنا هون خبرتي أكثر إن شاء.
1: نعم.
2: الله في المستقبل القريب. بارك الله بكم.
1: آمين وإياكم. شكرا كثير.
2: شكرا.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاةً ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

0: عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان.
1: الحمد لله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الريش وآل سعدية في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج محمد علي الريش رحمه الله، والده الحاج علي الريش رحمه الله، أولاده علي، حسام، سمير، علام، فادي وهيثم الريش، أشقاؤه الحاج إبراهيم، الحاج عمر، الحاج محمود، أبو حافظ، عدنان، نور الدين، جمال، والمرحومان بإذن الله الحاج حسن وحافظ الريش، صهره لابنته الحاج أحمد أسعد، أصهرته لشقيقاته المرحومان بإذن الله الحاج محمد سكاف والحاج أحمد البهنساوي والحاج حسن الريش. ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء من يوم الاثنين 15/6/2026 في مسجد الرحمة على العنوان 3 Railway Street Guildford. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أرى

0: أراك في المسجد في غير وقت صلاة. فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: يا هجرة الهادي خير النبي.
3: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
2: بنورك البادي دلنا أمانينا.
4: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

2MFM Muslim Community Radio. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، والآن إلى موجز الأخبار.

تظهر بيانات عقارية جديدة تراجع أسعار المنازل في عدد من ضواحي سيدني مع انخفاض قيمة بعض العقارات بأكثر من 150 ألف دولار خلال العام الماضي. وسجلت شقق في مناطق مثل باندس ورايدلمير وكيلارا تراجعات تجاوزت 15% في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب. هذا ويرى خبراء العقارات أن حالة عدم اليقين بشأن الفائدة والتغييرات الضريبية دفعت المشترين إلى الترقب، ما أدى إلى تباطؤ السوق وتراجع الأسعار في عدد من الضواحي. تظاهر نحو 500 متطوع ورجل إطفاء في مدينة بنديغو بولاية فيكتوريا احتجاجا على رسم خدمات الطوارئ والمتطوعين الذي أعلنته الحكومة في الولاية. وقال المحتجون إن الرسم الجديد سيثقل كاهل المزارعين وأصحاب الأعمال، فيما حذر متطوعون من أنه قد يؤدي إلى تراجع أعداد رجال الإطفاء المتطوعين. من جهتها دافعت حكومة فيكتوريا عن الرسم، مؤكدة أن عائداته ستثمر في تعزيز خدمات الطوارئ وتحسين المعدات والاستجابة للحوادث، بينما تعهدت المعارضة بإلغائه إذا فازت في انتخابات فيكتوريا المقبلة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ما كان ينبغي أن يحدث. وقال ترامب إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم رضاه عن الهجوم، داعيا جميع الأطراف إلى التراجع وخفض التصعيد، ومعتبرا أن اتفاقا مع إيران يمهد لمرحلة من الاستقرار في المنطقة. ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر إيرانية أن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، وأن الفريق القطري ينقل بين الجانبين الملاحظات المتعلقة بمذكرة التفاهم المقترحة، فيما أشارت إلى أن طهران لم تتخذ بعد قرارها النهائي. وفي السياق حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف من أن العدوان على الضاحية يثير تساؤلات حول قدرة واشنطن على الوفاء بالتزاماتها. وفي غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في لبنان أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، فيما تواصلت الاعتداءات على مناطق جنوب لبنان. وفيما يتعلق بالداخل الإيراني، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إلقاء القبض على 126 عنصرا مما أسمته شبكات الشغب المسلح، واعتقال جاسوس يعمل مع الإسرائيليين، إلى جانب إحباط مخطط لخلية تكفيرية وضبط أسلحة وذخائر بحوزتها. بالانتقال إلى الضفة الغربية، فقد أعلنت سرايا القدس كتيبة الخليل تنفيذ هجوم على قوى إسرائيلية في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، فيما واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحام والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. أخيرا، تترقب جنيف خروج آلاف المتظاهرين وسط انتشار أمني مكثف بعد أكثر من 20 عاما على أعمال شغب رافقت قمة مجموعة 8 عام 2003 عشية انعقاد قمة مجموعة 7 في إيفيان بفرنسا. ويعتزم ائتلاف لا لمجموعة 7 الذي يضم أكثر من 60 جمعية ونقابة ومجموعة يسارية التنديد بالفاشية والإمبريالية وتقديم رد دولي على السياسات التي تدعو إليها مجموعة 7، وذلك قبل يوم من بدء القمة السنوية للدول 7 والتي تستمر 3 أيام. وستكون قمة مجموعة 7 من أولى التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، ما أدى إلى تفاقم التوترات على جانبي الأطلسي وهز أركان الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن يناقش القادة ملفات شديدة الحساسية، من بينها إنهاء الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن. مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري من توأم FM. شكرا على المتابعة.

0: التويم ايفنت سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: إخوة الإيمان, لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل, فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة. بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio. يا هجرة الهادي
1: خير النبي. هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
2: بنورك البادي نلنا أمانينا.
3: The Hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا وصلنا إلى باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بإسنادكم سيدي حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجلو البصر.
0: الإسمد حجر معروف يدق ثم يكتحل به، ومنافعه كثيرة، منافعه معروفة، نفعه مشهور الإسمد.
2: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. This chapter, inshallah, that we will talk about now pertains to the use of kuhul, how the Prophet صلى الله عليه وسلم used to use the kuhul and what type of kuhul. It was narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, apply al-ithmid. Al-ithmid is a type of rock that is well known. It is ground and then it is used on one's eye.
0: منافعه كثيرة.
2: It has many benefits.
0: وأجوده الأسود الذي فيه شيء من الحمرة.
2: The best type of ithmid is the black type that has some redness in it.
1: فإنه يجلو البصر.
0: يجلو البصر يعني يجعل البصر يرى الأشياء بوضوح، وذلك بدفع المواد الرديئة المنحدرة في العين.
2: The Prophet صلى الله عليه وسلم said, applying al-ithmid in one's eye sharpens one's eyesight, and it does so by protecting the eye from the bad substances that come in the eye, would enter the eye.
1: وينبت الشعر.
0: أي ينبت الأهداب، الشعر الأجفان.
2: Also, among its benefits is that it makes the eyelashes longer.
0: وهذا أمر معروف عن الإثمد، مشهور.
2: And this is something well known about الإثمد. It's very famous.
0: أعرف أناسا استعملوه فما عادوا يحتاجون إلى النظارة، إلى هذه النظارات.
2: Sheikh Samir says, I know some people that applied al-ithmid in their eyes and they no longer needed to use eyeglasses.
0: كما أعرف بعض الناس قطر الزيت بين المدة والمدة في اكتحل بالزيت بين المدة والمدة في عينه فاستغنى أيضا عن هذه النظارات.
2: Also, Sheikh Samir says, I know some people that used olive oil droplets in their eyes, and after a while they no longer needed eyeglasses.
1: وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة.
0: المكحولة الإناء الذي يكون فيه الكحول. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكتحل كل ليلة منه قبل النوم.
2: And the Prophet صلى الله عليه وسلم had a container in which this kuhul was placed in, and the Prophet صلى الله عليه وسلم used to use this kuhul in his eye, in each eye three times before going to sleep every day.
1: ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
0: في كل عين ثلاث مرات يكتحل، وما ورد من أنه كان يكتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين ضعيف.
2: So in each eye the Prophet صلى الله عليه وسلم used to apply the kuhul three times in each eye every night. And what was narrated in some hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم used the kuhul, applied the kuhul in his right eye three times and in his left eye twice every night. This is a weak hadith.
1: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين.
0: هذا بمعنى الذي قبله.
2: This hadith it has the same meaning as the previous hadith.
0: عندكم يوجد كسرة ينبغي أن تكون ضمة عبد الله بن الصباحي.
1: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
0: وهذا أيضا بمعنى ما قبله.
2: Also this hadith bears the same meaning as the previous hadith.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
0: وهذا هذان الحديثان أيضا بمعنى ما قبلهما.
2: Also these two hadith bear the same meaning as the first hadith.
0: Let me draw your attention to something. Among the benefits of attending the session of hadith is to make a salah ala nabi every time he's mentioned. So don't miss it. Every time the name of the Prophet is mentioned or an nabi or Rasulullah is mentioned, make a salah ala nabi with a good intention. This is a lot of benefit. There is a lot of benefit from that.
1: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الباب معقود للأشياء التي كان يلبسها نبي الله عليه الصلاة والسلام.

0: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال: هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
1: هذه الأحاديث الثلاثة معناها واحد.
2: These three hadith that the brother just mentioned have the same meaning.
1: وهي تفيد أن أحب ثوب كان للنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه كان القميص مثل هذا.
2: And they mean that the type of garment that the Prophet sallallahu alaihi wasallam liked to wear best was al-qamis, which is similar to what Sheikh Samir is wearing.
1: لكن كمه طويل.
2: But the one that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to wear had long sleeves.
1: وذلك لأنه أستر من غيره من أنواع الألبسة.
2: And the Prophet liked it best because it covered the body better than other types of clothing.
0: حدثنا عبد الله.
1: وأغلب الناس في أيامنا في كثير من البلدان أغلب الناس ابتعدوا عن لبسه.
2: Many people nowadays in many countries have left out wearing this qamis.
0: حدثنا عبد الله.
1: ولا يكون القميص وليس القميص هو الجبة المفتوحة، إنما القميص مثل هذا لا يكون مفتوحا.
2: The القميص is not the
1: is not like the coat that can be open. It's not like that. It's like this one.
0: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ.
1: كان قميص النبي عليه الصلاة والسلام قصيرا لا ينزل إلى الأرض بل إلى منتصف الساق.
2: And the قميص of the Prophet صلى الله عليه وسلم was not a long قميص that would reach the ground, rather it came up to the middle of his legs.
1: ولم يكن كمه طويلا يغطي الراحة والأصابع.
2: So it came up to the middle of his calves, and his sleeves were not long in a way that they would cover his hand.
1: إنما إلى هنا إلى وسغي كان.
2: Rather the sleeves were up to the wrist.
1: وهذا مذكور في الحديث الذي يأتي الآن.
2: And this will be mentioned in the coming hadith.
1: وورد في بعض الروايات جاء في بعض الروايات أنه كان مصنوعا من القطن.
2: And in some narrations it was mentioned that it was made out of cotton.
1: ينبغي علينا نحن المسلمين أن نتأسى بالنبي في لباسنا، أن نقتدي بنبي الله صلى الله عليه وسلم فيما نلبس.
2: As Muslims we should take the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as an example in what we wear.
1: ولا نجعل لبس القميص للعيد فقط أو للجمعة فقط.
2: And wearing القميص shouldn't be something that we only do on Friday or on Eid.
1: فإن هذا كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الإزار والرداء.
2: Wearing القميص, the Prophet sallallahu alaihi wasallam liked that more than wearing al-izar or wearing al-rida.
1: فكيف بهذه الملابس التي شاعت اليوم؟
2: So for sure, wearing the qamis is better than wearing the clothing that is popular today.
0: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلية عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: سلم إلى الرسل.
1: الرسغ بالصاد والرسغ بالسين بمعنى واحد، وهو هذا المفصل بين الكف والساعد، هذا هو الرسغ بالسين وبالصاد، كما تقول الصراط بالسين وبالصاد، وكما تقول السقر بالسين وبالصاد، وهكذا كلاهما صحيح، هذا ذكرناه قبل.
0: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
1: We mentioned this before. يعني what is in this hadith was mentioned to you. Keep going.
0: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه.
1: أتينا إلى النبي، قال جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من مزينة، مزينة قبيلة، قبيلته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومع جماعة من قبيلته لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: So in this narration, it is mentioned that one of the companions said, I came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam in company of a group of people from my tribe, which is called Muzayna, to pledge allegiance to the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
0: وَإِنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقُ أَوْ قَالَ زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقُ
1: يعني قال فَرَأَيْنَا قَمِيصَهُ مُطْلَقًا. القميص مطلق معناه ليس مزروعا، إنما مفتوح الأزرار، أليس القميص يكون له جيب فتحة هنا ويكون هذه الفتحة فيها أزرار، هذه الفتحة ما كانت مزروعة، إنما كانت أزرارها مطلقة من غير أن تزر.
2: He said, and I saw the Prophet صلى الله عليه وسلم and the qamis he was wearing was unbuttoned, so the qamis had at the top of the qamis by the neck there's usually an opening, and this opening has buttons, so the Prophet's qamis sallallahu alayhi wasallam was unbuttoned.
1: في بعض البلاد اذا لم يزر الانسان ازرار القميص يعتبرون هذا إساءة أدب، وهذا غير صحيح، إذ لا أدب أعلى من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: In some countries, people consider that if a person wears a qamis and they leave the buttons undone, if they don't button the qamis, they might consider this as a misbehavior or something that a person shouldn't do. And this is not true. Because the best manners are the manners of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the best behavior is the behavior of the Prophet sallallahu alayhi wasallam.
0: قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
1: لما رأى القميص مطلقا أراد، عرف أنه يصل إلى الخاتم الذي في ظهره بسهولة، فأدخل يده حتى مس الخاتم يتبرك به.
2: So this companion said, when I saw that the qamis of the Prophet sallallahu alayhi wasallam was unbuttoned, I knew that I could reach the seal of the prophethood easily. So he put his hand in the qamis of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and reached to his back and touched the seal of prophethood, seeking the blessing by doing so.
0: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى
1: خرج إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، مرة كان مريضا، فخرج إلى المسلمين متكئا على أسامة بن زيد، وهو يستند إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
2: In this hadith, it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم one day was sick, so he went out to meet the Muslims, and he was leaning on one of the companions called Usama ibn Zayd.
0: عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى
1: عليه ثوب قطري يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ثوبا قطريا. الثوب القطري بعضهم قال معناه ثوب فيه خطوط حمرة وأعلام علامات، وبعضهم قال هذا نسبة إلى موضع في البحرين يقال له قطر. في الماضي البحرين ناحية واسعة وقطر بلدة فيها، اليوم البحرين دولة صغيرة، جزيرتان صغيرتان جدا، وقطر أوسع مساحة، لكن في الماضي كل تلك الناحية كان يقال لها البحرين، وقطر بلدة كانت فيها. فبعضهم قال قطري يعني مخطط بالحمرة عليه أعلام، له أعلام، وبعضهم قال هذا قطعة قماش منسوبة إلى قطر، تصنع في قطر وهي بلدة كانت في البحرين.
2: So the companion said, and I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and he had on a garment that is called in Arabic qitri. The scholars differed in opinion what is the meaning of this word. Some of them said this means that the garment was it had red stripes in it and some prints on it. So it has red stripes and some different prints on it. And some scholars said this garment that is called qitri in Arabic means that it is a garment made from the area called Qatar, which in the past was an area of Bahrain. Today, Bahrain is a very small place, but in the past, Bahrain was a very vast place, and Qatar was a small part of Bahrain.
0: قد توشح به فصلى بهم.
1: قد توشح به معناه أدخل طرفه من تحت إبطه الأيمن وألقاه على كتفه الأيسر.
2: So the Prophet صلى الله عليه وسلم
1: كما يفعل الإنسان في الإحرام في الحج، هذا معنى توشح به.
2: So the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam was wearing this garment is that he brought the garment from beneath his right armpit and put its side up on his left shoulder, just as a person would do when making Hajj.
0: وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى.
1: وهذا يفهم منه أنه يجوز للإنسان أن يصلي وهو لا يلبس، أو أن يكون بين الناس وهو لا يلبس إلا ثوبا واحدا.
2: It is from this hadith, it is understood that it is permissible for a person to pray or to be between people while only wearing one piece of clothing.
0: وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك.
1: فقم يحيى بن معين أحد كبار علماء الحديث، جاء إلى المحدث الذي يروي هذا الحديث يريد أن يسمعهم منه، فبدأ هذا المحدث فقال حدثنا فلان، فقال يحيى لو كان من كتابك، يا ليتك تجلب الكتاب وتقرأ منه، كتابك وتقرأ منه ليس فقط من حفظك، حتى يكون أثبت، حتى أكون متأكدا أكثر من السند.
2: One of the great scholars of hadith named Yahya, the son of Ma'in, once came to one of the narrators of this hadith, and he told him, I would like to hear this hadith from you. So this scholar, the narrator, began reciting this hadith from his memory. He said, so-and-so informed me, began reciting the chain of narration of this hadith. At that time, this scholar Yahya, the son of Ma'in, told him, I would like if you were to read it from your book, not only recite it for me from memory, I would like that you read from your book that you wrote this hadith in.
0: فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك.
1: قال فقام لما قال له من كتابك قام ليجلب الكتاب فأمسكه من ثوبه قال لا أولا أمله علي من حفظك أنا أخاف إذا قمت لتأتي بالكتاب أن يحصل شيء يمنعني من أن أراك بعد ذلك.
2: So when he told him, I'd like that you read it from your book, this narrator stood up to go get his book and read from his book for him. When he stood up and wanted to go, Yahya, the son of Ma'in, grabbed his clothing and he said, please first, I would like that you recite it for me from your memory. I'm afraid if that you go to get your book, we might never meet again.
0: قال فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه.
1: فأملاه عليه ثم ذهب فأتى بكتابه فقرأه عليه.
2: So he recited the hadith for him first from memory, and then he went and got his book and read the hadith from his book for him.
1: وهذا يستفاد منه شدة الحرص على طلب العلم.
2: And this shows how one should be very keen not to miss out on the knowledge.
1: خاف إذا ذهب أن يحصل شيء يمنعه من الاجتماع به بعد ذلك.
2: The scholar was afraid that if he goes to get his book, something might come up and prevent him from seeing this narrator again and hearing this hadith from him.
1: وهكذا ينبغي أن يكون الواحد منا حريصا على ألا يفوت من العلم شيئا.
2: Likewise, we need to be the same way, very keen that we do not miss out on any of the knowledge.
1: ولو أكل عند الظهر وكان المزاج حارا وشعر بميل إلى النوم فإنه ينبغي أن يغلب نفسه ولا يفوت الدرس إذا كان بعده.
2: Even if a person had lunch, for example, and the weather was very hot and humid and person felt a big urge to nap, a person should be keen not to miss out on any of the knowledge. And not to miss the class that is after lunch.
1: وأيضا في هذا الحديث بيان لحسن خلق المعلم وصبره على الطالب.
2: Also, this hadith shows how a person that teaches others should be very patient and should have good manners.
1: لما قال له أمله علي من كتابك لو سمعت لو أتيت بكتابك ما قال له ما تثق بي أنا كل الذين سمعوها غيرك ما أحد قال لي هذا إما أو لا ما قال طيب أقو قام ليأتي بالكتاب لأنه عرف حسن مقصده.
2: For example, when the scholar Yahya, the son of Ma'in, told this narrator, I would like that you would read this hadith from your book, he didn't tell him, why don't you trust me? No one has told me this before you. Many people, I've recited this hadith for them from memory. No, he went up and went, he stood up and went to get this book and to read it from the book for him. Because he knew the good intention that Yahya, the son of Ma'in, had.
0: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة.
1: إذا استجد ثوبا يعني إذا حصل على ثوب جديد هذا معنى إذا استجد ثوبا.
2: So in this narration it's mentioned that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, if he were to acquire a new garment,
1: كان يسميه باسمه يعني يمسكه بيده يقول مثلا عمامة قميص إزار على حسب الثوب ما هو.
2: So the Prophet sallallahu alayhi wasallam, when he would acquire a new garment, he would hold it and he would name it by its name. So if it was a turban, he would say, for example, this is a turban. If it was a qamis, he would say, this is a qamis. and so on.
0: عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك.
1: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه معناه اللهم لك الحمد لأجل أنك كسوتنيه إني أحمدك على أنك كسوتنيه كما كسوتنيه أي لأجلي. هذه الكاف معناه لأجلي.
2: And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would say, O Allah, I praise you, for you have blessed me with this garment.
0: أسألك خيره وخير ما صنع له.
1: أسألك خيره معناه أسألك ما فيه من الخير. أسألك خيره.
2: And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would make dua saying, O Allah, I ask you to bless me with the good effects of this garment.
1: وخير ما صنع له يعني والخير من الأشياء التي صنع لها كستر العورة والإعانة على العبادة وغير ذلك.
2: And to bless me with the good things that this garment was made for. For example, covering the awra and to use it to worship Allah Ta'ala and the like.
0: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
1: أعوذ بك من شره يعني أعوذ بك مما فيه من الشر كأن يكون حراما مثلا أو نجسا.
2: And then he would say, O Allah, I ask you to protect me from the harm or the evil that is in this garment, or the evil or the bad effects of this garment. For example, it being from حرام or the like.
1: وشر ما فيه يعني شر ما يستعمل لأجله.
2: And he would say, O Allah, protect me from the bad things that this garment would be used for.
0: حدثنا هشام بن يونس الكوفي.
1: وهكذا ينبغي للإنسان إذا حصل على ثوب جديد أن يفعل.
2: And this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing.
1: اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص أسألك خيره وخير ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ثم يتصدق بالعتيق فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يفعل.
2: So this is what a person should do if one acquires a new piece of clothing. He should say what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said. And then afterwards, the person should give charity the old piece of clothing that he had. So if he had an old turban and got a new turban, he should give in charity the old turban that he had. This is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to do.
0: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة.
1: الحبرة يعني كان أحب أي من أحب كان من أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة ثياب في الأصل كانت تصنع في اليمن مخططة بأكثر من لون مخططة بأكثر من لون.
2: In this narration, it is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم, among the types of clothing that he used to like best, is the clothing or the cloth called al-hibara. And this is a type of clothing made, originally used to be made in al-Yemen. And it's a type of clothing that has different colored stripes.
1: سميت حبرة لأنها تكون مزينة يعني بأكثر من لون محبرة بأكثر من لون أي مزينة بأكثر من لون.
2: So it was decorated, as we said, with different colored stripes.
1: اليوم في أيامنا ما عاد يوجد هذا في أغلب البلاد. لا ترى هذا إلا في بلاد المغرب.
2: these days, in most countries, this is not known anymore, except in some Moroccan country, in Morocco and some of the countries nearby Morocco.
1: كثيراً ما يلبسون الثياب المحببة.
2: In Morocco and the countries nearby, many times they would wear the clothing that is striped with different colors.
0: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراه حبرة
1: أظنه حبرة يعني سفيان قال أظن الثوب كان مخططا بالحمرة ليس أحمر صرفا إنما مخططا بالحمرة كما شرحنا هذا قبله هذا شرحناه قبله.
2: So this hadith we mentioned yesterday and explained it.
0: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لا تضرب قريبا من منكبيه
1: وهذا مر معنا أمس.
2: Also this hadith we mentioned yesterday.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد وهو ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران
1: عليه بردان أخضران يعني ثوبان مخططان بالأخضر كان على النبي عليه الصلاة والسلام ثوبان مخططان بالأخضر.
2: In this hadith, it is narrated that one of the companions said, I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam wearing two garments that were striped green. They had green stripes in them.
0: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمان ملاءتين كانتا بزعفران وقد نفضتا وفي الحديث قصة طويلة.
1: هذه الصحابية تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين أي عليه ملاءتان قديمتان قد بليتا من كثرة اللبس هذا معنى أسمال ملاءتين والملاءة هي شبه العباءة الثوب الذي يشبه العباءة يقال له ملاءة عليه ملاءتان قديمتان كانتا بزعفران في الأصل هما مطلية معمولتان بالزعفران قد نفضتا يعني بسبب قدمهما نفضتا اللون صار اللون ليس على هيئته الأصلية لكثرة مرور الزمن لطول مرور الزمن والاستعمال نعم.
2: In this hadith it was narrated that one of the female companions said I saw the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he was dressed with a old type of clothing a clothing called mula'ah and it had aged so the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in two of this type of clothing and these two pieces had aged they were no longer as they used to be they had changed color because of age so originally they were dyed with saffron but because of use because of that they were worn a lot they had changed color So there was no longer the original color or the trace of the saffron.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفر
1: عليكم بالبياض من الثياب يعني أنا أحثكم على أن تلبسوا الثياب البيض أحثكم على أن تلبسوا ما كان لونه أبيض من الثياب.
2: In this hadith, it is narrated that the Prophet sallallahu alayhi wasallam urged us Muslims to wear from our clothing what is white. So clothing that is white in color.
0: ليلبسها أحياؤكم.
1: الحي منكم ليلبس البياض.
2: So people who are alive, the Muslims that are alive, should wear clothing that is colored white.
0: وكفنوا فيها موتاكم.
1: واجعلوا اللون الأبيض لون الكفن.
2: Also the Muslims that pass away, they should be shrouded in white clothing.
0: فإنها من خير ثيابكم.
1: أفضل ألوان ثيابكم البياض.
2: Because the best color for your clothing is white.
1: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لبس غير الأبيض أيضا.
2: However, the Prophet sallallahu alayhi wasallam did on some occasions wear other than white clothing.
1: وذلك ليبين أن الأمر فيه سعة.
2: He did so to teach us that it is not mandatory to wear white.
1: وأن من لبس غير الأبيض لا بأس بذلك.
2: And that if someone did wear clothing that is not white, this is permissible.
1: ولا بأس به. ما فيه ضرر.
2: And there is no harm in doing so.
1: ولا مكروه.
2: And it is not even makruh.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب.
1: لكن الأحسن لبس البياض.
2: But to dress in white clothing is better.
1: سيدنا عمر كان يحب لأهل العلم لبس البياض.
2: Sayyiduna Umar radiyallahu anhu, he used to like for people of knowledge to wear, to dress in white.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
1: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أطهر أي لأن اللون الأبيض يظهر النجاسة بوضوح إذا كان عليها وسخ عليه وسخ أو نجاسة فتنظف. وأطيب لأنها أبعد عن الكبر والخيلاء. الذي يلبس الثوب الأبيض هذا لا يدعوه إلى التكبر، ليس مثل الذي يلبس الثوب المزين الغالي الذي عليه نقوش ونحو ذلك. فالثوب الأبيض لبسه أبعد عن الكبر والخيلاء، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأطيب.
2: Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, as narrated in this hadith, dress in white clothing and do so because it is purer and it is better. It is more pure to dress in white clothing because when your clothes are white, then if any dirt comes on your clothing, it shows right away and the person could clean it. However, if the clothing is not white, sometimes dirt wouldn't show. So the clothes might get dirty and the dirt might not show on the clothes. Some najasa might come on your clothing without a person paying attention. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam urged us to dress in white and said this is more pure and it is better. And he urged us also to shroud the Muslims that pass away in white clothing also.
0: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبر أنه قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
1: عليه مرط، المرط الكساء المربع الذي لا يكون كبيرا ويكون من صوف عادة. عليه مرط أسود، يعني هذا لباس ليس من أفضل الثياب، إنما يلبسه الأعراب وأهل الفقر.
2: So in this hadith it is narrated that as Sayyida Aisha said, the Prophet sallallahu alayhi wasallam went out of the house before noon, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in a type of clothing called mirt in Arabic. This is a type of clothing that is kind of squarish, and it is it's not usually for wealthy people, it is for poor people or Bedouins and the like. And this mirt that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was dressed in, it was made from the hair of goats and the like that was black.
0: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين.
1: لبس جبة رومية أي جبة شامية، وإنما عبروا في هذه الرواية بالرومية لأن بلاد الشام في ذلك الوقت كانت تحت حكم الروم. لبس جبة شامية يعني مصنوعة في بلاد الشام ضيقة الكمين. الجبة هي الثوب الذي يكون من طبقتين له ظهارة وله بطانة، وكثيرا ما يكون محشوا بالقطن ونحوه، يلبس عند البرد. هذا الجبة يكون من طبقتين ضيقة الكمين، يعني كانت هذه الجبة كمها شديد الضيق.
2: So it is narrated in this hadith that the Prophet sallallahu alayhi wasallam once wore a jubbah that had tight sleeves. Now al-jubbah is a type of clothing that usually has two layers, an outside layer and an inside layer. And between these two layers, many times it would be stuffed with fur or the like. So it would be worn in cold weather and the like. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam once wore a jubba that was made in the area of Asham, Syria, and the countries surrounding it, close by, and it had tight sleeves.
1: كانت ضيقة إلى حد أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ما استطاع أن يرفع الكم.
2: So it was tight, the sleeves were tight to an extent that the Prophet sallallahu alayhi wasallam wanted to make wudu, so he wanted to lift the sleeves up and he couldn't.
1: فأخرج يده من إلى الداخل ومن تحت الجبة أخرج يده حتى توضأ.
2: So what the Prophet sallallahu alayhi wasallam did was he pulled his arm out of the jubba and he washed it from underneath.
1: وهذا يبين لكم إلى أي حد النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلقي بالا لأمور لا يهتم بأمور الدنيا.
2: And this shows to what extent the Prophet صلى الله عليه وسلم This shows to what extent the Prophet صلى الله عليه وسلم did not take care of worldly matters. They did not mean a lot to the Prophet صلى الله عليه وسلم.
1: نكتفي بهذا الآن. Let us stop here for now. والله تعالى أعلم.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
4: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: Sponsoring 2MFM.
7: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: In commemoration of the Prophet's migration, we say, the Prophet's Hijra is a journey of faith, hope, and patience. الهجرة النبوية الشريفة درب نور وصدق.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفهم سبونسر. زيت زيتون.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938. تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، إن في صفحات الماضي والتاريخ المجيد أنوارا ساطعة وعبرا ومواعظ مشرقة، هي السراج المنير الذي يكشف الرؤية للمستبصرين الحائرين ويهديهم سواء السبيل. وهجرة الرسول الأعظم المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات. والأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبارها السامية وحكمها العظيمة. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، إن تاريخ الأمة الإسلامية المجيد حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة المجللة بالعزة والكرامة. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن لنا في هجرة النبي وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سبيل الله إشراقات نور وسراجا وهاجا منيرا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور ويهديهم سواء السبيل. ويؤكد أيضا عظمة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظمة أصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين وتمسكوا بدينهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله عز وجل حتى بنوا دولة الإسلام، وكانوا سببا في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.

يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا وقفنا وقفة تأمل وتدبر في قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بنور نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أنها مليئة بالدروس والعبر والمواقف المشرفة التي سطرها وسجلها النبي الأعظم والقائد الأكبر صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه الدروس والمواقف والعبر الساطعة تضيء السبيل والطريق للمستبصرين والحائرين وتهديهم سواء السبيل. وفيما يلي إخوة الإيمان قبسات ساطعة من دروس الهجرة وعبرها وحكمها السامية.

نبدأ أولاً بالكلام عن الهجرة وكيف كانت نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية. لقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل المستضعفون في بداية الدعوة الإسلامية ألواناً كثيرة من العذاب والإيذاء والاضطهاد على أيدي المشركين من أهل مكة، فصبروا صبراً جميلاً، ثم جعل الله تعالى لهم من الشدة فرجاً ومن العسر يسراً. فجاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة وصحبه الكرام من مكة إلى المدينة وبأمر من الله عز وجل لتعلن نهاية هذه المرحلة، مرحلة الاضطهاد والاستبداد، وبداية فجر مشرق والضاء، وانطلاق عهد مجيد للدعوة الإسلامية المباركة في المدينة المنورة. فمن هناك، من المدينة المنورة، انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية تبدد الظلمات والعقبات وتدفع وبزخم قوي الدعوة الإسلامية إلى الأمام، لتقيم صروح الحق والعدل وتحطم قوى الشرك والكفر والطغيان، حتى أتم الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة وفتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

نصرة الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى ينصر أنبياءه في الدنيا ويؤيدهم ويكون معهم بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. ولنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه دلالة مشرقة على هذه الحقيقة، فلقد تجلى نصر الله تعالى لعبده وحبيبه محمد في الهجرة المباركة وتأييده له في عدة مواقف، منها أن مشركي قريش كانوا قد أجمعوا أمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوا تتابع أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فلذلك حذروا وخشوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة وأجمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا قويا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل. فنزل جبريل الأمين على الرسول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام فأمره ألا يبيت في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر القوم وبما خططوا له، وأعلمه أيضا أن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة. فدعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم المشركون واقفون على بابه، ومعه حفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوس المشركين، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم فلم يروا رسول الله، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبح المشركون إذ هم بعلي رضي الله عنه فهاجوا وثاروا واضطربوا وخرجوا في أثر النبي يطلبونه وهم مكروبون مهمومون.

الحمام والعنكبوت. ومن المواقف أيضا التي تجلى فيها نصر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتأييده له، أنه عندما كان الرسول وصاحبه الصديق في الغار أمر الله عز وجل شجرة فنبتت فسترته، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار وباضت حمامة على بابه، ثم جاءت عنكبوت فنسجت على بابه، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على بعد 40 ذراعا، تعجل بعضهم ينظر إلى الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت وبيض الحمام، فظن أنه ليس فيه أحد وأخبر قومه بذلك فرجعوا خائبين. يقول الإمام البوصيري رحمه الله في بردته: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمي.

0: عظمة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هجرته المباركة ورحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله بها، وكان مثال الصاحب الصادق. ولقد رأينا في قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له عليه الصلاة والسلام من أي أذى قد يلحق به. ورأينا كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. فلا عجب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيبه أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
1: سلام على الصديق إذ هو لم يزل

عبد الله بن أبي بكر وأخته أسماء. ومما يبرز لنا جليا في قصة هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق النشاط الذي كان يبذله عبد الله بن أبي بكر ذاهبا آيبا يتحسس الأخبار وينقلها إليهما، فيما عمدت أخته أسماء رضي الله عنها إلى تهيئة الزاد والراحلة، واشتركت في إعداد العدة لتلك الرحلة الشاقة الطويلة من مكة إلى المدينة. هذه الصورة المشرقة توضح لنا ما ينبغي أن يكون عليه الشباب المسلم في سبيل الله من أجل تحقيق مبادئ الإسلام ومحاربة الباطل، فلا ينبغي أن يكون المسلم متهاونا في هذا بلا عذر، بل عليه أن يكون قويا في خدمة الإسلام والمجتمع الإسلامي، يستعمل طاقاته في سبيل الله وخدمة الإسلام والمسلمين. نتكلم الآن عن التضامن الإسلامي والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إخوة الإيمان، عندما وصل الرسول الأعظم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهل المدينة مسرورين مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، ولقد استبشروا بقدومهما وقدوم أصحابه المهاجرين كل خير. وقد سجل هؤلاء الأنصار مع إخوانهم المهاجرين أمثلة رائعة في التضحية والعطاء والأخوة والتحابب والتباذل في الله عز وجل. لقد جمعهم الإسلام وجعلهم إخوة في الدين، ووحدتهم العقيدة الإسلامية، لأن المبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد ألف الله بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا ولا مال، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان الواحد المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد كان من المهاجرين من ترك الديار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله تعالى وإيثارا لما عند الله من الخير. فاستقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ما له ومتاعه بين وبين أخيه المهاجر المنكوب ابتغاء مرضات الله وما أعد من ثواب جزيل.

0: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.
1: مولانا
0: أنصانا
1: أن نبقى إخوانا.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

إنها هجرة أفضل مهاجر عرفه الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداثاً حولت مجرى التاريخ وأحدثت أعظم نقلة وأعقبت أقوى الآثار، تبوأت منها الهجرة النبوية المباركة مكاناً علياً ومقاماً كريماً، حيث كانت بحق فتحاً مبيناً ونصراً عزيزاً ورفعة وتمكيناً وظهوراً لهذا الدين.

أما بعد، فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

0: تكر الأيام وتمضي الأعوام ويطول الزمان وتبقى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نوراً يشع على مدى الدهر ولواءً كريماً يتمايل خفاقاً مع نسائم العز والمجد التليدي ودرساً عظيماً تستمد منه الأجيال معاني الصبر والإخلاص والبذل في مناصرة الحق والمبادئ السامية والعمل على رفع الظلم والحيف. وتلك كانت دعوة كل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
1: وكان قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة.

فلم يأتي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعقيدة جديدة أبداً، ومخطئ من ظن ذلك، بل كانت دعوته عليه الصلاة والسلام امتداداً وتجديداً لدعوة السيد المسيح عليه السلام عيسى بن مريم، الذي كانت دعوته كذلك تجديداً لدعوة كليم الله موسى عليه السلام، الذي كانت دعوته أيضاً امتداداً لدعوة من قبله من الأنبياء الكرام إلى أول الأنبياء وأبي البشر آدم عليه السلام. لقد كانت الهجرة المباركة عملاً عظيماً جداً لترسيخ وتثبيت دعوة الأنبياء الكرام الذين أرسلهم الله لهداية الناس، وختمهم بإمام المرسلين محمد بن عبد الله الهاشمي.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الهدى، وحرص حرصاً كبيراً على إخراجهم من الظلمات إلى النور، وإقامتهم على طريق الحق والاستقامة، لتسلم لهم دنياهم وأخراهم بالتزامهم ما أمر الله به وأرسل رسله بالدعوة إليه. فكان عليه السلام يمشي في الطرقات يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى التوحيد من غير ملل ولا يأس في الليل والنهار، بثبات تتضاءل أمامه الجبال الراسيات. فمرة يقول الكفار: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فإن كان ما أنت عليه خيرا نكون قد أصبنا منه حظا، وإن كان ما نحن عليه خيرا تكون قد أصبت منه حظا. فيوحى إليه بسورة الكافرون ويقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومرة يعرضون عليه المال والملك في ترك ما يدعو إليه من الحق، ويكلمه في ذلك عمه أبو طالب، فيجيب صلى الله عليه وسلم بكلام بليغ ما زال صداه يتردد عبر التاريخ: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك في طلبه. فليست الدعوة إلى الله محل مساومة على عرض رخيص من متاع الدنيا الزائل، ولا سلعة يتفاوض عليها أهل الدنيا، وهذا ما لم يفهمه كفار قريش الذين طمس الله على قلوبهم، فراحوا يكيدون له ولأصحابه، وإذا بهم يجتمعون في دار الندوة، ويستقر قرارهم على رأي عدو الله أبي جهل. وقد أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يكيدون، فخرج من بين أظهرهم وهو يقرأ:
1: ياسين والقرآن الحكيم،
0: حتى بلغ
1: وجعل

0: يبصرون.
1: وألقى الله عليهم النوم فلم يروه، وبات علي رضي الله عنه في فراشه يتسجى ببرد أخضر. وتمت مشيئة ربك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم. وكانت هجرته صلوات الله وسلامه عليه تنفيذاً لأمر الله، ليس جبناً ولا هرباً من الواقع ولا طلباً للراحة والاستجمام. فقد دعاهم إلى الحق فأبوا إلا طغياناً ونفوراً، فأذن الله له بالهجرة فهاجر تنفيذاً لأمر الله. يصحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن الطريق إلى المدينة مفروشاً بالورد، ولا تمت الهجرة بالسيارات المكيفة أو المصفحة، بل قد خرج عليه الصلاة والسلام ليلاً ونزل الغار مع صاحبه، فسخر الله حمامة باضت على فم الغار وعنكبوتا نسجت، وإذا بكفار قريش يتتبعون الأثر فيصلون إلى الغار. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيجيب الحبيب الكريم عليه السلام: لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه بالنصرة والحفظ والتأييد فمن ذا الذي ينال منه؟ وكفى بالله حفيظا ونصيرا.
2: مثل حسنك ما رأينا.
1: وأمر رسول الله عليه السلام أصحابه بالهجرة، فكانت الهجرة عند ذاك فرضا على المستطيع من المسلمين. فهاجر الناس أفواجا، هاجر الناس فرادا، قصدهم المدينة ليلوذوا بحمى رسول الله عليه السلام وليأتمروا بأمره، تاركين الدنيا وراء ظهورهم، صارفين قلوبهم إلى الآخرة والبذل في سبيل الحق. وكانت الهجرة مقدمة لدك صروح الظلم والباطل وحمل مشاعر النور التي أضاءت غياهب الجهل الذي طالما خيم على الدنيا قرونا وقرونا. جمع بسببها رسول الله عليه السلام القبائل على قلب رجل واحد، فصاروا متحدين على الحق، مشتركين في السعي لهدف منشود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن اليوم وبعد مضي ما يزيد على 1400 سنة من هذا الحدث التاريخي الكبير، نتذكر الهجرة فنجد لذكراها حافزا في النفس يدفع إلى استسهال القيام بصنوف البذل والصبر والثبات في سبيل الحق والتمسك بتعاليم الشريعة الغراء والاعتزاز بعز الإسلام. هذه الهجرة المباركة تغرس في القلوب علو الهمة والترفع عن الخنوع والكسل. لذلك نرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يهتمون بذكرى الهجرة الشريفة، بل ويزدادون اهتماماً بها على مر السنين، استنهاضاً للهمم وتذكيراً للأمة بواجبهم نحو أنفسهم ونحو أمتهم، لينهضوا جميعاً لرأب الصدع وإصلاح ما أفسد الناس في زمن الغربة وصون الإسلام من تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شعارنا في ذلك الوسطية والاعتدال. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركات على المؤمنين وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان، وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان.
1: قرآننا الكريم،
0: والصلاة والسلام على النبي الهادي بن عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نستقبل بالاستديو فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: الله يبارك فيكم، يا أهلا ومرحبا بكم.
0: إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله، بارك الله فيكم.
0: الحمد لله. إن شاء الله اليوم سنختم في أحكام التجويد من سورة الكهف بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله يعني نسمع منك أيضا عن فضائل هذه السورة
1: إن شاء الله.
0: تفضل.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. نسأل الله تعالى حسن النية والقول والعمل، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. يقول الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كما بينا، يعني قراءة القرآن المطلوب من القارئ أن ينتبه لمخارج الحروف ولصفات الحروف، وأن يهتم بأحكام التجويد، وأن يعرف أين يقف حتى إذا اختار موضعا للوقف يعني يختار الموضع المناسب. وكذلك يعني يقولون يعرف كيف رسمت كلمات المصحف، هل رسم بعضها موصولا أو مفصولا، وكذلك ما كان مثلا من قبيل تاء التأنيث، هل كتبت تاء أو هاء، يعني مطلوب أن يعرف شيئا من أحكام الرسم. وكذلك يعني المطلوب من المسلم أن يسعى ليحصل يعني معرفة القراءة الصحيحة، لا أن يبقى يعني في بيته. بقوله تعالى: أفحسب الذين كفروا، هنا ننتبه للحروف وللحركات. الذين ننتبه لفظ الذال من الحروف اللثوية، الثاء والذال والضاء. أفحسب الذين، ونمد الياء مدا طبيعيا. أفحسب الذين كفروا أن، هنا مد الواو هو مد منفصل جائز، جاء بعدها همزة، فتمد من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم كما رسموا، يزاد على المد الطبيعي، نمد إلى 4 حركات. أن يتخذوا، هنا النون حكمها أنها تدغم بغنة في الياء، وهذا الإدغام إدغام ناقص، لأننا لو شددنا الياء لكن يبقى شيء من الحرف المدغم وهو الغنة الذي هو صفة للنون. أن يتخذوا، كذلك ننتبه ل مخرج الذال، ونمد مدا طبيعيا، نمد الواو التي سكنت وسبقها ضمة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، نمد الألف والياء مدا طبيعيا، من دوني، هنا النون حكمها الإخفاء، يعني ننتقل من مخرج الميم الذي هو قبل النون الساكنة إلى مخرج الدال، لكن من غير تشديد الدال، من دوني، وتبقى الغنة في الإخفاء وفي الإقلاب وفي الإدغام بغنة. أما في الإظهار فلا يوجد غنة زائدة، وكذلك في الإدغام بغير غنة أو بدون غنة لا يوجد غنة، وإلا هو النون والميم حرفا غنة، كيفما كانت النون والميم تغن إذا لفظنا الميم أو لفظنا النون، إنما نبين الغنة أكثر عند الإدغام بغنة وعند الإقلاب وعند الإخفاء، هذا بالنسبة للنون. أما الميم فليس فيها إقلاب، إنما الميم إذا كانت ساكنة جاء بعدها حرف الباء تخفى مع الغنة، وإذا جاء بعدها حرف الميم، الكلام عن الميم الساكنة، إذا جاء بعدها ميم أو باء تدغم في الميم وتخفى عند الباء مع الغنة. وأما في غير هذه المواضع الميم نظهرها، يعني لا نبالغ ببيان غنتها، وكذلك النون. أما الإدغام بلا غنة فأكيد لا يوجد غنة، لأننا لا نلفظ عندها النون، من لم ننتقل من الميم لللام، واللام ليس فيها غنة. فإذا هنا من دوني حكم النون الإخفاء، دوني نمد الواو مدا طبيعيا، أما الياء فحكمها أنها تمد كالمد المنفصل لأنه جاء بعدها حرف الهمزة. من دوني أولياء، الواو بأولياء هي حرف لين سكنت وسبقها فتحة، والألف لأنه جاء بعدها همزة من كلمة واحدة فحكم الألف أنها تمد كما نمد المد المتصل الواجب الذي لم يختلف القراء في أنه يزاد في مده على الحركتين، ونمدها كما يعني كما سبق وجرينا على مدها أربع حركات. أفحسب الذين كفروا أن يتبعوا

جهنم للكافرين نزلا. إنا نبين غنة النون ونمد الألف مدا منفصل، هذا المد المنفصل نمدها أربع حركات كما في دوني، دوني أولياء أو الذين كفروا أن، إنا أعتدنا، كل هذا المد المنفصل فيه نمده أربع حركات. أعتدنا نقلقل الدال، والعين هي ليست لا من حروف الرخاوة ولا من حروف الشدة، هي بين الحرفين بين الصفتين الشدة والرخاوة. أعتدنا جهنم، ونبين كذلك غنة النون المشددة، جهنم للكافرين. هنا اللام نظهرها لأن الكاف من الحروف القمرية، للكافرين نزلا نمد الياء مدا طبيعيا بالكافرين، بلفظ للكافرين نزلا نقف بالألف، وإذا وصلنا نخفي هذه النون التي في التنوين، نزلا قل، وإلا الوقف على رأس الآية سنة، نزلا يعني نعوض بدل التنوين نقف بالألف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هل نظهر اللامين من قل وهل، ننبئكم كذلك يعني نلفظ الحروف من مخارجها وبصفاتها وبالحركات التي عليها، والميم هنا من ننبئكم حكمها الإخفاء، لم يضع عليها علامة الإظهار الذي هو هذا السكون الذي يوضع على العين والدال من أعتدنا، هذا الساكن إذا كان في حال الإظهار توضع عليه علامة السكون هذه. فننبئكم بالأخسرين لا توجد العلامة على الميم، فالحكم أنها ليست في حال الإظهار إنما تخفى قبل الباء. وكما بينا ننتقل في الإخفاء من الكاف المضمومة ننبئكم ب إلى مخرج الباء، ومخرج الباء هو مخرج الميم بإطباق الشفتين، لكن الفرق بين إظهار الميم وبين إخفائها أنه في الإخفاء توجد غنة، أما مع الإظهار فلا توجد الغنة، ولا نبقي فرجة كما سبق وبينا بين الشفتين حتى نقول نخفي الميم. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. بالأخسرين هنا لام قمرية لأن الهمزة كذلك من الحروف القمرية، ابغي حجك وخف عقيمة. بالأخسرين والهمزة مرققة والخاء مفخمة. بالأخسرين أعمالا نمد الياء مدا طبيعيا، أعمالا كذلك نمد الألفين إذا وقفنا على عند هذه الكلمة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. هلا إذا وصلنا بالأخسرين أعمالا للذين كما بينا نكسر النون التي في التنوين منعا من التقاء الساكنين، أعمالا للذين، لذلك يعني التنوين وضعوه كما في حال الإظهار لا في حال الإدغام أو مثل بالصحيفة بأول يعني بآخر الآية رقم 100 سمعا أفحسب، هنا سمعا أفحسب وأعمالا أعمالا للذين، رسم التنوين هو نفس الرسم إجمالا، توضع الحركتين يعني بشكل متوازي فوق بعض وليس بشكل متتابع كما هو في حال المتتابع في حال الإدغام وفي حال الإخفاء، وفي حال الإقلاب توضع الحركة وبعدها ميم. أعمالا للذين، وإذا وقفنا أعمال الذين، وكما بينا يعني همزة الوصل هذا في حال الوصل، أما في حال الابتداء فالهمزة مفتوحة. الذين دائما الكلمة التي فيها ألف لام نبدأ فيها بالحركة التي هي الفتحة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. الذين كذلك ننتبه للفظ الذال من مخرجها ونمد الياء مدا طبيعيا. ضل ننتبه كذلك لحرف الضاد من مخرجه
سعيهم، ننتبه لضم الهاء ضما كاملا، سعيهم في، وهنا الميم حكمها الإظهار، يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأن الميم قريبة من الفاء من حيث المخرج، الميم من الشفتين، أما الفاء فمن بطن الشفة السفلى وطرف الثنايا العليا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في الحياة كذلك هنا لا نمد في إذا وصلنا، أما إذا وقفنا، إذا وقف الإنسان يعني للضرورة، ضل سعيهم في، بالوقف تمد، أما بالوصل يسقط المد منعا من التقاء الساكنين. في الحياة، وهنا الحاء من الحروف القمرية لذلك نلفظ اللام نظهرها، في الحياة الدنيا. أما الدنيا فهنا الدال من الحروف الشمسية لذلك وضعوا عليها شدة وأدغمت اللام فيها، في الحياة الدنيا. وهنا النون الساكنة وإن كان يعني جاء بعدها حرف الياء لا تدغم هنا النون في الياء لأنها من كلمة واحدة، والإدغام في النون والياء إنما يكون من كلمتين. لا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان وما شابه. الدنيا وهم، نمد الألف من الدنيا مدا طبيعيا، وهم يحسبون، والميم هنا حكمها الإظهار، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون نمد الواو مدا طبيعيا، ونبين الغنة في أنهم عند النون المشددة، والميم حكمها الإظهار، أنهم يحسنون صنعا، كذلك نمد الواو في لفظ يحسنون نمدها مدا طبيعيا، صنعا النون حكمها الإظهار، ونقف بالألف. وإذا وصلنا الحكم أنه نظهر النون التي في التنوين، النون الساكنة لوجود الألف بعدها. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. أولئك هنا الواو وإن كان رسمت لكن ليس لها تأثير في النطق، لا نقول أولئك، إنما وضعوا عليها هذه الدائرة الصغيرة لبيان أنها تكتب لكن لا تلفظ. أولئك، ونمد الألف أربع حركات، مد متصل واجب. أولئك الذين، الذين كما سبق وبينا الذين ضل سعيهم ومر معنا كثيرا، ننتبه لحرف الذال ونمد الياء مدا طبيعيا. كفروا بآيات ربهم، كفروا هنا الراء كذلك ما دامت مضمومة فهي مفخمة، بآيات نمد الألفات مدا طبيعيا، بآيات ربهم، وعند ربهم نبين كسر الهاء كسرا كاملا، لا نقول ربهم، ربهم. ولقائه، والميم جاء بعدها الواو كذلك كما بينا إظهار، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي أو أن تضغم، لقربها والاتحاد، اتحدت الميم مع الواو بالمخرج من الشفتين، الميم يكون معها إطباق الشفتين، أما الواو فالشفتان يعني تكونان مفتوحتين. ولقائه فحبطت، نمد الألف أربع حركات واجب، مد متصل واجب، ونصل الهاء بياء. ولقائه، الهاء مكسورة ووقعت بين متحركين الهمزة المكسورة والفاء المفتوحة، فنصلها بياء ونمدها كما نمد الياء حرف المد مدا طبيعيا. كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، فحبطت نبين طاء مفخمة والتاء نبين الهمسة فيها، حبطت، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم. أعمالهم نمد الألف مدا طبيعيا ونظهر الميم قبل الفاء، فلا نقيم نمد الألف والياء مدا طبيعيا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لهم يوم، الميم حكمها الإظهار، وكما بينا هذه الميم نظهرها عند كل الحروف ما عدا الميم والباء، الميم الساكنة
نظهرها عند كل الحروف وندغمها بالميم مثلها ونخفيها عند الباء. فلا نقيم لهم يوم القيامة. الواو في يوم هو حرف لين فنبينه يوم القيامة وزن القيامة. اللام جاءت بعدها القاف وهي مثل القمر من الحروف القمرية فنظهر اللام عندها. القيامة نمد الألف مدا طبيعيا. وزن وهنا الزاي نبينها حرفا مجهورا وهو من حروف الصفير. الصاد والزاي والسين هذه الحروف لهم صفة الصفير، إن يخرج معهم صوت يشبه الصفير. وزن نقف بالألف، والتنوين وضعوه على هذا الرسم، يعني وضعوا الحركتين متتابعتين لأن الحكم إذا وصلنا هو الإخفاء. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. ذلك نمد الألف مدا طبيعيا. جزاؤهم وهنا نمد الألف أربع حركات، مد متصل واجب. جزاؤهم جهنم والميم حكمها الإظهار، جزاؤهم ميم ساكنة بعدها جيم من حروف الإظهار. جهنم ننتبه لغنة النون المشددة. بما كفروا نمد الألف مدا طبيعيا وكذلك الواو. بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. واتخذوا نبين التاء مرققة والخاء مفخمة، والذال كذلك نبينها مرققة حتى لا تشتبه بحرف الظاء. ونمد الواو أربع حركات، جاء بعدها في الكلمة الثانية الهمزة واتخذوا آياتي، فحكم الواو نمدها أربع حركات، مد منفصل جائز. آياتي نمد هذه المدود مدا طبيعيا. ورسلي كذلك نمد الياء مدا طبيعيا. هزوا وننتبه لضم الزاي، هزوا كفوا عند حفص بضم الزاي، والواو ليس فيها همزة. هزوا نقف بالألف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين ننتبه لغنة النون المشددة ونلفظ الذال من مخرجها ونمد الياء مدا طبيعيا. آمنوا نمد الألف والواو مدا طبيعيا. وعملوا الصالحات، وعملوا يسقط المد فيها في الواو لأنه جاء بعدها ساكن الصالحات، فحتى لا يجتمع الساكنان يسقط المد. آمنوا وعملوا الصالحات كانت الصالحات، نمد الألفات مدا طبيعيا. كانت لهم كذلك هنا نمد الألف مدا طبيعيا حركتين. كانت لهم نبين الهمس في التاء. لهم جنات مثل جزاؤهم تجري، هذه الميم حكمها الإظهار، جاء بعدها حرف الجيم. جنات الفردوس نزلا، نبين الغنة في النون المشددة من لفظ جنات. وجنات الفردوس نظهر اللام لأن الفاء من الحروف القمرية، الفردوس، وهنا الراء حكمها أنها ترقق، سكنت وجاء قبلها كسر لازم. جنات الفردوس نزلا، والواو هنا حرف لين كذلك، يعني نبينها نزلا كما سبق وبينا الزاي من حروف الصفير، ونقف بالألف. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون، كل هذا المد نمده مدا طبيعيا. خالدين نمد الألف ونمد الياء، وفيها نمد الياء والألف. لا كذلك نمد الألف. يبغون نبين قلقلة الباء ونمد الواو مدا طبيعيا. لا يبغون عنها حولا، بعنها نظهر النون.
قبل الهاء نلفظها من مخرجها بدون غنة زائدة، حوالى نكسر الحاء ونفتح الواو ونقف بالألف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد. قل لو، هنا تدغم اللام في اللام إدغام متماثلين، اللام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة فتدخل الأولى في الثانية. قل لو كان، والواو هنا من حروف اللين مظهرها ولا نطيل، لا نطيل بمدها. لو كان البحر مدادا، كان نمد الألف مدا طبيعيا، والبحر كذلك هنا الباء من الحروف القمرية فنظهر اللام قبلها. لو كان البحر، وكذلك يعني نلفظ الباء مرققة مرققة والراء مفخمة. لو كان البحر مدادا لكلمات، مدادا لكلمات ندغم التنوين، النون التي في التنوين هذه النون الساكنة ندغمها في اللام فنشدد اللام بدون غنة زائد، بدون غنة أبدا، لأنه لا يوجد حينما دخلت النون في اللام دخولا كاملا نلفظ اللام واللام ليس فيها غنة. مدادا لكلمات ربي لنفد. لكلمات نمد الألف مدا طبيعيا، وكذلك الياء من لفظة ربي. لنفد البحر، وهنا ننتبه للدال وليس هذا حرف دال إنما هو دال. لنفد البحر كما في لفظ البحر الذي سبق، نبين اللام ونلفظ اللام ظاهرة والباء مرققة والراء مفخمة. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو. قبل نبين الباء، نبين قلقلتها، باء ساكنة. أي أن تنفد، هنا النون حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف التاء، وكذلك من تنفد جاء بعد النون حرف الفاء، كذلك حكمها الإخفاء. أن تنفد، أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات نمد الألف مدا طبيعيا ونمد الياء من لفظ ربي. ولو جئنا، هنا الواو كما بينا هي حرف لين، بمثله مددا، يعني لو كان كما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وهنا يعني لو بينا أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، والكتب التي أنزلت على رسل الله مثل القرآن والتوراة والإنجيل، الكتب التي لم تحرف بأي لغة كانت، هي عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا، وهنا للتعظيم جمعت. وإلا كلام الله سبحانه وتعالى كلام واحد لا يشبه كلام المخلوقين، لا ابتداء له ولا انتهاء. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. ربي نمد فيها هذه اللفظة، نمد فيها الياء مدا طبيعيا، ولو هنا الواو حرف لين نبينها من دون، من غير أن نمد مدا زائدا. جئنا ننتبه للهمزة، لا يوجد فيها قلقلة، هي من حروف الشدة، ينقطع الصوت عند لفظها. ولو جئنا نمد الألف مدا طبيعيا بمثله مددا، وهنا ننتبه للثاء نلفظها من مخرجها ونصل الهاء بياء لأنها وقعت بين متحركين، اللام المكسورة والميم المفتوحة. بمثله مددا، ونقف بالألف كما بينا. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما، ننتبه للغنة في النون المشددة ونمد الألف بإنما أنا، لأنها جاء بعدها الهمزة، وإجمالا يزاد بالمد إذا جاء بعد حرف المد إما همزة أو سكون. مع الهمزة المد إما أن يكون متصلا واجبا إذا اجتمعت الهمزة مع حرف المد بكلمة واحدة، فإذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى
وجاءت الهمزة بعدها مثل إنما أنا، فهنا المد مد منفصل جائز، نمده 4 حركات. وفي أنا إذا وقفنا نقف بالألف، إنما أنا، فإذا وصلنا يسقط المد في هذه أنا ولكن ومثلها بعض الكلمات في الوصل تسقط فيها هذه الألف. أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، هنا التنوين النون الساكنة التي في التنوين تدغم في الميم، فنشدد الميم ونبين الغنة فيها، هي حروف حروف الإدغام التي تدغم فيها النون الساكنة مع الغنة، الياء والنون والميم والواو، ينمو أو يومن. بشر مثلكم، ننتبه لحرف الثاء كذلك نلفظه من مخرجه، مثلكم كذلك ننتبه لضم الكاف، والميم حكمها الإظهار، مثلكم يوحى جاء بعدها حرف الياء، يعني لا هو ميم ولا باء، فالإدغام يكون في الميم والإخفاء عند الباء والإظهار عند كل الحروف الباقية. يوحى ننتبه لمد الياء مدا طبيعيا، ونمد الألف من يوحى 4 حركات لأنه جاء بعدها الهمزة، فهو مد منفصل جائز. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إلي أنما نبين غنة النون المشددة، إلهكم إله واحد، إلهكم إله، هنا الميم حكمها الإظهار ونبين ضم الكاف ضما كاملا، إله واحد، وهنا نون النون التي في التنوين تدغم في الواو بغنة، ولم يضع الشدة على الواو لأن الإدغام إدغام ناقص، بقي شيء من الحرف المدغم الذي هو النون وبقيت الغنة التي هي صفة للنون. إله واحد كذلك نمد الألف مدا طبيعيا، وننتبه لكسر الحاء ونقلقل الدالة إذا وقفنا، واحد ولا نقول واحد، حي غير حي، فإذا وصلنا إلهكم إله واحد، فمن، يعني حكم التنوين هنا الإخفاء، واحد فمن، ننتقل من الدالة المضمومة واحد، وعند هذه النون الساكنة لا نلفظ النون من مخرجها، تبقى الغنة وننتقل من مخرج الحاء إلى مخرج الفاء بوضع طرف الثنايا العليا على بطن الشفة السفلى، واحد فمن كان، كذلك فمن كان حكمها الإخفاء، ننتقل من مخرج الميم إلى مخرج الكاف ونبقي الغنة في النون، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، كان نمد الألف مدا طبيعيا، يرجو نفخم الراء ولا نفخم الياء، الياء من الحروف المستفلة المرققة، يرجو، ولفظ الجيم كذلك يعني نلفظه كما ينبغي، الجيم لا يجري معه الصوت من حروف الشدة، يرجو لقاء ربه، نمد الواو مدا طبيعيا ونمد الألف بلقاء، نمدها 4 حركات، مد متصل واجب، لقاء ربه فليعمل، وهنا نصل الهاء نصلها بياء لأنها كما سبق وبينا وقعت بين متحركين الباء المكسورة والفاء المفتوحة، فليعمل عملا صالحا، اللام ساكنة، فليعمل اللام التي بعد الفاء والتي بعد الميم كلاهما ساكنان، نظهر اللام، فليعمل عملا صالحا، وهنا التنوين حكمه الإخفاء، جاء بعد تنوين الصاد وهي من حروف الإخفاء، صالحا ولا يشرك، وهنا حكم التنوين صالحا ولا حكمه الإدغام بغنة، ولا يشرك، نمد الألف مدا طبيعيا، ولا يشرك، الشين كذلك يعني نظهر نبينها ونظهر صفتها، هي من حروف الهمس والشين من
له صفة التفشي، ينتشر الهواء في الفم، يشرك. كذلك ننتبه لكسر الراء وترقيقها، والكاف من حروف الهمس بينا أنها يعني يخرج معها النفس لكن ينقطع عندها الصوت، فهي من حروف الشدة. بعبادة نمد الألف مدا طبيعيا، بعبادة ربه أحدا، وهنا نصل الهاء بياء لأنها سبقها باء مكسورة وجاء بعدها همزة مفتوحة وقعت بين متحركين فتوصل بياء، فإذا وصلناها بياء وجاء بعدها همزة صار حكمها حكم المد المنفصل الجائز، نمدها أربع حركات. وإذا وقفنا أحد نقف بالألف. وهنا بالرسم يعني قد يسأل البعض لماذا وضعوا فتحة على الدال مع الميم، هذا لأننا إذا وصلنا أحدا باسمي لوجود الباء فتقلب هذه النون التي في التنوين ميما. قبل أن ننهي نبين أن القراءة المطلوب من القارئ أن ينتبه للحروف، يعني في الجزرية يقول على من يريد القراءة، يقول إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. يعني ينتبه للمخارج الحروف وصفات الحروف، محرري التجويد والمواقف يعني كذلك يحققون التجويد ببيان هذه الأحكام، وبمعرفة كذلك الوقوف، إذا أراد القارئ أن يقف يقف على الموضع الذي يتم عنده المعنى ولا يتعمد، يعني ينبغي أن لا يتعمد الوقوف حيث لا يتم المعنى. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرري التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كذلك انتبه للتاء التي هي للتأنيث، لكن أحيانا تكتب هاء وأحيانا تكتب تاء ممدودة، مثلا امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة تكتب بتاء الطويلة، فإذا وقف الإنسان يقف كما رسمت، إن رسمت هاء نقف بالهاء، إن رسمت تاء نقف بالتاء. ولا ينبغي أن يظن القارئ أنه هذه الكلمة نقرأها من غير انتباه للحروف. بعضهم إذا أرادوا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يقولوا صلى الله عليه وسلم بعضهم يقول صو سلم، يعني كذلك بعضهم هذا حتى من الذين يعني لهم ظهور على بفيديوهات ونحو ذلك يقولون عن الله مثلا عز وجل لا يبينون الحروف، بدل عز وجل بعضهم يقول عزل. فلا، المطلوب أن ينتبه الإنسان قراءة القرآن. نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن القارئ له في كل حرف أجر، وهذه الثواب الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فلذلك المطلوب

0: مطلوب من الإنسان يعني أن يحفظ نفسه من الفتن، من فتنة المال، من فتنة النساء، من فتنة هذه الحياة الدنيا، فتن كثيرة فيها. ومن ضمن الفتن هذه فتنة الدجال. وهذا الدجال الله سبحانه وتعالى مكنه يقتل إنسانا ويمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم، وبعد ذلك هذا الدجال له عين طافية مثل العنبة أعور، يعني فيه صفة نقص، والله سبحانه وتعالى له الكمال الذي يليق به ولا يوصف بنقص. حينما نقول سبحان الله يعني ننزه الله عن كل نقص في حقه. هذا المسيح الدجال يسوح في الأرض، وهو دجال كذاب يقول للناس أنا ربكم الأعلى. فإذا قتل هذا الإنسان ثم مشى بين شقيه ودعاه فقام، يقول الآن هل عرفت أني إله؟ فيقول ما ازددت إلا يقينا أنك المسيح الدجال الذي حذرنا منك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمطلوب المحافظة على قراءة هذه السورة في يوم الجمعة، فضائلها كثيرة، ذكرنا شيئا منها. وكذلك يعني كذلك القرآن كله بركة، لكن وردت أحاديث في سور معينة، فينبغي بالمسلم أن يحافظ على قراءة القرآن وأن يتلو تلاوة صحيحة. أسأل الله أن يعيننا ويعينكم وأن يعين السامعين على ما يحب ويرضى.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على كل ما قدمته اليوم من معلومات عن فضل سورة الكهف، وأيضا من أحكام التجويد أنهينا اليوم. وبذكر المستمعين أنه يعني ما شاء الله أنت أحطت تقريبا بكل أحكام التجويد في هذه السورة، فممكن أنه يرجعوا يسمعوا مثل ما قلت أنه الحلقات إن شاء الله ستعاد، وهي موجودة على الساوند كلاود للإذاعة، فيهم يطلبوها يستعينوا بهذه الحلقات وهذه المعلومات التي قدمتها والفوائد عن أحكام التجويد.
0: إن الله يبارك فيكم ويجزيكم خيرا. هذه الإذاعة لها فضل عظيم، إلا أنه لا ينبغي أن يقتصر الإنسان يعني على السماع في أكيد. بيته، إنما يسعى للتعلم مشافهة من أهل العلم
1: أكيد.
0: حتى إذا كان عنده سؤال أو استفسار، يعني لا يستطيع إذا كان يتكلم مع آلة أو يسمع من آلة،
1: صحيح.
0: الآلة لا تجيبه إن كان عنده استفسارات.
1: هناك دروس في تشستر هيل في بانكستاون يعني بيسمعوا فيها دائما على من هالإذاعة، فيهم ينضموا لها دروس القرآن.
0: نعم نعم، الله يعيننا على طاعته.
1: آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وإن شاء الله الأسبوع المقبل نتابع معك
0: بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم.
1: وفيكم. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في رحاب القرآن الكريم.

الله الرحمن الرحيم. وكرت الأيام واستدار العام، ولاحت في الأفق خيوط الذهب، وأشرق وهج ذكرى البشرى بهجرة المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، من مكة المكرمة أم القرى إلى المدينة المنورة الزهراء، إيذاناً بعهد جديد أوله العزيمة والصبر، وآخره التمكين والنصر. وقد ودعنا عيد الأضحى الغالي، وسلمنا لمناسبة عزيزة ثانية هي الهجرة النبوية الشريفة، رحلة النور التي نسج من قبس ضوئها

سناء شمس الدولة الإسلامية العلية التي سادت وشادت أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني. والهجرة هجرتان: هجرة جسدية فرضت زمن النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المعظمة إلى المدينة المنورة، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. والهجرة أمر لم يختص به نبينا الأزهر أبو القاسم محمد بن عبد الله وحده، إذ وردت قصص هجرة عدد من أسيادنا الأنبياء عليهم السلام والإكرام في كتاب الله المكنون المصون. وقد كانت الهجرة دائما سعيا نحو الأفضل وخروجا من مأزق حل وبلاء نزل، ولم تكن يوما هروب الجبن من المواجهة ولا طلبا لراحة بال ودنيا مؤثرة أبدا، إنما كانت بأمر من الله.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، حفظه ربه من شر الجاهليين في غار صغير بأوهى البيوت خيوط العنكبوت، كانت أكثر أثراً من سيف مجرد ورمح سمهري ودرع مسرود، ونجى النبي وصاحبه الأمين. لا تحزن إن الله معنا، يدفع عنا الأذى وينصرنا، يرفعنا على هؤلاء ولا يخذلنا، يؤيدنا ويمدنا ويكلأنا. لا تحزن إن الله معنا كلمة صارت نبراسا في التوكل على الله، ثبتت قلب الصاحب الخائف على دين الله وعلى رسول الله. والهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات. الإخلاص لله هو الدرس الأول الذي نتعلمه من أعظم مولود عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والصبر كذلك درس مهم جدا بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، من الصحابة وعلى رأسهم نبيهم المجتبى صلى الله عليه وسلم، كل شيء في سبيل رضا الله عز وجل. والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم درس آخر بفداء الإمام علي عليه السلام رسول الله لما نام في فراشه. وحسن المرافقة درس مفيد بحماية الصاحب أبي بكر رضي الله عنه لصاحبه محمد عليه الصلاة والسلام في رحلة الخير. والتوكل على الله درس نافع في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الواثق بنصر الله إن الله معنا. والشجاعة كذلك درس كبير يستقى من هجرة الفاروق عمر رضي الله عنه مع 40 من المستضعفين، جهارا نهارا مهددا ومتوعدا من يلحق به. وإيثار الباقية على الفانية درس يتعلم بترك أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر. ولا ننسى الأمانة حينما استبقى النبي عليه الصلاة والسلام الإمام علي عليه السلام لإرجاع الأمانات لأهلها. وتتوالى دروس الهجرة ويبقى علينا أن نستفيدها، وهذه دعوة صادقة من وجدان المحب لإخوانه، أن نهجر مراتع الشر إلى مرابع الخير، وأن نزكي نفوسنا من أدران الشيطان الخبيث النبيث، وأن نعيش طهارة مناسبة هجرة أفضل البرية أحمد صلى الله عليه وسلم بإظهار الفرح رغم مصائب الأمة ومواساة الغير، والعزم على أن نكون صابرين متوكلين محتسبين. صلى الله وسلم على صاحب الذكرى العطرة ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وطمأنينة ووئام وقوة. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على صاحب الهجرة وآل بيته وأصحابه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل.

وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: الهجرة النبوية المباركة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن لنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والشدائد قدوة حسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان عمره 40 سنة، ومكث فيها 13 عاما يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده بالبيان من غير قتال، وقد صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل هو وصحابته الأولون الأذى الشديد من مشركي مكة إلى أن جاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته واقفا في مكان يقول مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لقد كانت الهجرة نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية وانطلاقتها، فمن هناك من المدينة المنورة انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية مشرقة تبدد الظلمات والعقبات وتقيم صروح الحق والعدل وتحطم قوى الشر والكفر والشرك والطغيان، حتى أتم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة وفتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

وقفات منيرة مع الهجرة الشريفة. يروى أن هشام بن العاص بن وائل بعد أن أسلم أراد الهجرة، ففطن له قومه فحبسوه منعا له من الهجرة تنفيذا لأمر نبي الله الكريم، وكذلك عياش بن أبي ربيعة. احتال عليه أبو جهل والحارث بن هشام، وكان أخاهما لأمهما، فأخبراه أن أمه قد نذرت ألا تغسل رأسها ولا تستظل حتى تراه، فرقت نفسه وصدقهما، فخرج راجعا معهما، فكتفاه في الطريق وبلغا به مكة، ودخلا به نهارا موثقا، ثم قالا: يا أهل مكة، هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. وحين بلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بالمدينة: من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. ودعا الرسول لهما بالنجاة من كيد المشركين. ثم خرج الوليد إلى مكة فقدمها مستخفيا، فلقي امرأة تحمل طعاما، فقال لها: أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين، تعنيهما، فتبعها حتى عرف موضعهما، وكانا محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور عليهما، ثم أخذ حجرا فوضعه تحت قيديهما، ثم ضربهما بسيفه فقطعهما، ثم حملهما على بعيره وساق بهما، فتعثر فذهبت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. ثم قدم بهما على رسول الله بالمدينة، وتحقق دعاء رسول الله العظيم.

قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب، وذلك أن الرسول كان قد التقى في الموسم، أي موسم الحج الذي كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم، بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، ودعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا.

ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب، وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات، ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر يتحملان المشاق لله تعالى. وقد ائتمن المشركون له ليلة خروجه ليقتلوه بعد أن رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة أفواجا، فخشوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمرهم على قتله، وجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع قومه أن ينتقموا له. ولكن الله تعالى أعلم نبيه بكيد المشركين وما يسعون له، فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت في فراشه الذي ينام فيه، وأخبره بمكر الكفار، وأبلغه أن الله قد أذن له بالهجرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه أن يبيت مكانه وأن يتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولما كانت ليلة الهجرة وكان الكفار يقفون بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الفرصة لقتله، خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم بعد أن رمى التراب عليهم من يده الشريفة، فأصابهم جميعهم بقدرة الله، وهو يقول من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه.

وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة، انطلقا حتى أتيا غار ثور فتواريا فيه، وهاجت قريش لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصدت الفدية والأموال الكثيرة لمن يلحق به فيقتله. وأقبل فتيان قريش المشركون من كل قبيلة بسيوفهم يتبعون رسول الله وصاحبه أبا بكر، وقبل أن يصلوا إلى الغار أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين وقفتا أمام الغار وباضتا عليه، وأنبت شجرة أمام الغار فسترته، وجاء عنكبوت فنسج على بابه، فما إن وصل المشركون إلى الغار حتى رأوا الشجرة والحمامتين ونسج العنكبوت فاستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخله. وعندها قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.

وهكذا عاد الكفار خائبين، وحمى الله تبارك وتعالى نبيه ورد عنه كيد الخائنين الكافرين. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

لقد نصر الله تعالى نبيه الكريم وأيده على القوم الكافرين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

هجرة عمر رضي الله عنه، وكان ممن هاجر إلى المدينة المنورة الفاروق عمر بن الخطاب الذي خرج من مكة ومعه 40 من المستضعفين، وكان في خروجه في وضح النهار ما يدل على شجاعته، فقد خرج ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش ورجالها بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن يفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة رضي الله عنه وأرضاه.

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد استبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى يثرب التي سماها المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله، ثم بنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، بحيث غدوا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. فقد استقبل الأنصار إخوانهم من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم ومتاعهم لله تعالى، ومدوا لهم يد المساعدة، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه مع أخيه المهاجر، وما ذاك إلا إيثارا لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

الحكمة من الهجرة. إخوة الإيمان، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته طلبا للراحة والهدوء والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه.

عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتاً لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا والظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين. كما تتجلى في هذا الحدث الإسلامي أهمية مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام خفاقه. وفي الختام إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على المشاق والبلايا كما صبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح حال المسلمين اليوم إلا بما صلح به أولهم، وذلك بتقوى الله والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين ثبتوا معه واقتفوا آثاره واهتدوا بهديه. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: محمد. إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.

العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

معدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بعث الله الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة ففي بعثة الأنبياء رحمة للعباد وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى فقام بتجديد الدعوة إلى الإسلام بعد أن انقطع فيما بين الناس في الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أول نبي جاء بالإسلام بل هو آخر الأنبياء وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام إنما قام بتجديد الدعوة إلى الإسلام قام بتجديد الدعوة يعني بعد أن انقطع في الأرض فيما بين الناس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتم 40 سنة وبعث نبئ كان هو المسلم الوحيد على وجه الأرض بين البشر فقام بتجديد الدعوة إلى الإسلام فالإسلام كان موجوداً حتى قبل البشر كان موجوداً في الملائكة الملائكة مسلمون فمن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام كل الأنبياء جاءوا بدين الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الكتاب في زمانه بما كان موجوداً في كتاب التوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام وفي كتاب الإنجيل الأصلي الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام ذكرهم وسيدنا عيسى عليه السلام الذي كان آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بشر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا الله تعالى في القرآن إخباراً عنه ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفاً عند الأنبياء باسم أحمد نبي آخر الزمان فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وقام بدعوة الناس إلى الإسلام آمن به البعض وكذبه البعض الآخر آمن به البعض وكذبه البعض الآخر منهم من كان قرأ في الكتب القديمة عن ظهور آخر نبي آخر الزمان فآمنوا به واتبعوه
ومنهم من عاند. من ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وعمر يوما كان يمشي وسطهما، فرأى إنسانا يهوديا قد أشرف على ولد له، وكان الولد أشرف على الموت، ولده يموت وأبوه واقف عند رأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك بالذي أنزل التوراة، ألا تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ استحلفه بالله الذي أنزل التوراة الأصلية على موسى عليه السلام: ألا تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فأومأ برأسه: أي لا، الولد ابنه الذي كان أشرف على الموت. قال: بلى يا رسول الله، والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا هذا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم مات، فقال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا اليهودي عن أخيكم، يعني خذوه وتولوا أنتم أمور الدفن والصلاة عليه إلى ما هنالك من أمور الجنازة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من آمن، وكفر من كفر، فازدادوا كفرا إلى كفرهم. في مكة المكرمة حيث ولد النبي عليه الصلاة والسلام ونشأ يتيما، وكفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك بعد وفاة جده عمه أبو طالب. بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، فبعث، يعني نبئ، نزل عليه الوحي بأنه نبي. وأول ما نزل كما تعلمون أول 5 آيات من سورة العلق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ بدعوة الناس إلى الإسلام. دعا زوجته خديجة فأسلمت، دعا ابن عمه أبي طالب، علي بن أبي طالب، فأسلم وكان صغيرا، وهو أول من أسلم من الفتيان، ودعا صاحبه أبا بكر فأسلم فكان أول من أسلم من الرجال. وبدأ الناس، بدأ يدعو أقاربه عليه الصلاة والسلام، فيدخل منهم من يدخل في الإسلام، إلى أن نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبل في مكة ونادى: يا معشر قريش، فاجتمعوا حوله. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم تصدقوني؟ فقالوا له: بلى، نعم نصدقك، ما عهدنا عليك كذبا. لو أخبرهم أن أحدا يغير عليهم هل يصدقون؟ قالوا: بلى نصدقك. قال: إني رسول الله إليكم حقا. فلما قال هذه الكلمة قام أبو لهب وقال له: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله:

مسد، كذبه، كذب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأت رحلة الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. صاروا يؤذون الصحابة، هذا يجلد بالصوت، هذا يطعن بالخنجر، هذا يضرب بالرمح، وهذا يرمى على الحجارة المحماة في الصحراء، وهذا الذي يكوى بالنار. والصحابة يصبرون، حتى بلال ابن رباح الحبشي مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك عبدا مملوكا لرجل يقال له أمية، وكان من كفار قريش وزعماء قريش، أحضره لأنه علم أنه أسلم ورماه على الحجارة في الصحراء ووضع على صدره صخرة وصار يجلده ويقول له اذكر هبل. هبل صنم من الأصنام التي كانوا يعظمونها. قال له اذكر هبل، فقال أحد أحد. قال له اذكر هبل، قال أحد أحد. قال له اذكر هبل، قال أحد أحد. فقال له ألا تحفظ غير هذا؟ قال له والله لو كنت أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لكنت قلتها. أحد أحد أحد أحد، ثبت على الإسلام. وعمار بن ياسر الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أبويه بالجنة وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، تحملوا كثيرا. عمار بن ياسر قتل أبوه أمام عينيه، ثم أحضروا والدته سمية، كان اسمها سمية، وأحضروا رمحا، قالوا له كفر بالله، طلبوا منه أن ينطق بكلمة الكفر وأن يذكر آلهتهم بخير، فكان يرفض، فقتلوا أباه ثم وضعوا الرمح في أمه.

0: طالب
1: حاولوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن أتباعه يكثرون في مكة، فجاءوا إلى أبي طالب قالوا له: قل لابن أخيك إن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد جاها أعطيناه، فلا نمضي بأمر إلا بعد مشورته، وإن كان يريد ملكا جعلناه ملكا علينا. ولكن حاشا أن يكون النبي هدفه مال ولا جاه ولا شهرة ولا سلطان، حاشا. فلما أخبره بعرض قريش قال له النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لا يتخلى عن هذه الدعوة العظيمة حتى يظهره الله أو أهلك دونه، أي أن أموت في سبيل هذه الدعوة، في سبيل نشر هذا الدين العظيم. فكان أبو طالب يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات اشتد الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى إلى الحبشة، إلى بلاد الحبشة، بعث نحو 80 رجلا، بينهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب. ذهبوا إلى الحبشة، قال لهم: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحدا ولا يظلم أحد عنده، اسمه أصحمة النجاشي، اسمه أصحمة، كان ملك الحبشة أصحمة النجاشي. فبعث نحو 80 رجلا إلى الحبشة، بينهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، فدخلوا أرض الحبشة. فلما علمت قريش بذلك بعثوا عمرو بن العاص وجماعة من قريش إلى الملك، إلى ملك الحبشة، فدخلوا على الملك فقالوا له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا بأرضك وهم سفهوا آلهتنا وعملوا كذا وكذا، صاروا يذكرون. قال: أين هم؟ قالوا: بأرضك. فقال لأعوانه: ادعوهم. فأتوا بهم، أتوا بهؤلاء المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وكانوا نحو 80. فقال جعفر بن أبي طالب: أنا خطيبكم اليوم، هو يتكلم باسم الوفد. فلما دخلوا على أصحمة النجاشي وكان ملك الحبشة ألقوا التحية من غير أن يسجدوا للملك، فقال عمرو بن العاص: أنظرت لم يسجدوا إليك، لم يسجدوا لك. فسألهم: لماذا لم تسجدوا لي؟ فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله. فقال عمر: إنهم يخالفونك في ابن مريم وأمه. قال: فما تقولون في ابن مريم وأمه؟ فقال جعفر: هو عبد الله ورسوله، وأمه العذراء البتول التي لم يمسسها بشر ولم يفرضها زوج، يعني لم تكن زانية ولم تتزوج. ثم صار يتلو عليه آيات من سورة مريم، فجعل أصحمة النجاشي يبكي وفاضت عيناه بالدمع، ملك الحبشة. ثم بعد ذلك نزل إلى الأرض وأخذ عودا وقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما تزيدون على ما قال؟ فقالوا: لا شيء. فقال:

الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته فكنت أنا الذي يحمل عليه ويوضئه. دخل في الإسلام وأمر بهدية الكافرين فردت عليهم، ومات أصحمة النجاشي بعد 7 سنوات من إسلامه، عاش ب7 سنوات في الإسلام وما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في زمانه وآمن به وكان ملك الحبشة وعاش 7 سنين في الإسلام ولم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بعدما مات عائشة رضي الله عنها تقول: كنا لا نزال نتحدث أنه يرى نور عند قبره. في الليل كان يخرج نور من قبره. حسن إسلامه وصار من أولياء الله الصالحين الكاملين مع أنه ما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قد يكون إنسان هنا أقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب برسول الله من إنسان في المدينة بحسب عمله الصالح. إن الأرض لا تقدس أحدا ولكن يقدس الرجل عمله. فكانت هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأناس في موسم الحج عندما يجتمع الناس من نواح شتى، وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يمر بينهم، كان يمر بين الناس، كلمة الحق لا يخجل منها، كلمة الحق لا يستحى منها. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويخبرهم أنه رسول الله. ومرة التقى بأعرابي فقال له: هل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: وما يشهد لي بذلك؟ قال: أترضى بتلك الشجرة؟ وأشار بيدي إلى شجرة في قعر الوادي فدعاها فجاءت تخد الأرض خدا، جذوعها في الأرض تشق الأرض حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستنطقها. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: محمد رسول الله. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: محمد رسول الله. قال: من أنا يا شجرة؟ قالت: محمد رسول الله. ثم أمرها فعادت كما كانت. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم قال: إذن لي يا رسول الله أن أقبل بطنك ورجليك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: إذن لي أن أعود إلى قومي، فإن آمنوا أتيتك بهم، وإن لم يؤمنوا رجعت إلي. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إلى قومه فدعاهم فأسلم كثير منهم. كان يلتقي بالناس ويدعوهم للإسلام. فالتقى بأناس من الأوس والخزرج من المدينة، من سكان المدينة كانوا يأتون، وهذه قبيلتان مشهورتان الأوس والخزرج من المدينة، من الأنصار بسمون بعدين، كانوا يأتون إلى موسم الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإسلام فأسلموا. ثم في العام الذي بعده كثروا، صاروا نحو 70، فبايعهم بيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين. فذهب معهم مصعب بن عمير، وبهذا صار يزداد أتباع المسلمين في المدينة ويقوون حتى صاروا الأكثر هناك وأصحاب السلطة. فلما علمت قريش بقوة المسلمين وكيف أنه يزداد نفوذهم يوما بعد يوم، اجتمعوا في دار الندوة، دار المؤتمرات، فقالوا: ماذا نفعل؟ فقام أحدهم وقال: ننفيه. قالوا: إن نفيناه، يعني خارج مكة،
أليس ترون حسن كلامه والناس كيف يتبعونه ويصغون إليه؟ لتبعه ناس من القبائل ولأتاكم بما لا قبل لكم به، يعني ما لا طاقة لكم به. قالوا إذن نقتله، فقالوا إن قتلناه يقوم علينا بنو هاشم. بنو هاشم كانوا أفضل فرع بقريش وكانوا أصحاب سلطة. قالوا إن قتلناه يقوم علينا بنو هاشم، ماذا نفعل إذن؟ عند ذلك قام أبو جهل الذي كان من أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، قال نجمع من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا فيقفون على بابه، فلما يخرج يضربونه ضربة رجل واحد بالسيف فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو هاشم على حرب الكل فيرضون بالدية. فكرة شيطانية، فرضوا بذلك واتفقوا على هذا. ولكن الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية حمى نبيه صلى الله عليه وسلم، أطلع نبيه على مكر القوم. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، معناه الله يجازيهم على مكرهم. ويمكرون يعني حيلة وخبث وخداع ليقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكر الله ليس معناه من الله حيلة وخداع وخبث أبدا، من الله يعني يجازيهم على مكرهم. والله خير الماكرين، أي خير من يجازي على مكر أولئك. وقال بعض العلماء معنى الآية الله أسرع في إيصال العقوبة إلى الماكرين من الماكرين أنفسهم. فأوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمكر القوم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خلف ابن عمه علي بن أبي طالب وأمره أن ينام على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، فنام مكان النبي عليه الصلاة والسلام وتغطى بهذا الغطاء الأخضر الذي كان يتغطى به النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف المشركون على الباب، أتى أولئك الرجال والنبي ما زال في داخل البيت واقفون عند الباب أيديهم على السيف ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام ليضربوه ضربة رجل واحد، ولكن الله حفظ نبيه. فتح النبي الباب وأخذ حفنة من التراب وصار يقرأ

وصار يذر التراب على رؤوسهم، إذا تلون التراب على رؤوسهم، هني واقفين على الباب واقفين إيدهم على السيف وهو يذر التراب على رؤوسهم، وقرأ هذه الآيات، الكل أصابه ينظر وكأنه لا يرى شيئا. الله تعالى قادر على كل شيء. مر من بينهم وهو يذر التراب على رؤوسهم وما أحد منهم رآه، ما أحد منهم رآه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. وكان أبو بكر قبل ذلك كلما يستأذن الرسول بالهجرة، الرسول أذن لعمر، وعمر رضي الله عنه من الأشداء الأقوياء، أذن له وأخرجه مع 40 من المستضعفين بقلب مكة. فسيدنا عمر كان جريئا، خرج في وسط النهار امتشق سيفه وفي وضح النهار مع 40 من المستضعفين وقال: يا معشر قريش، بعض المسلمين كانوا يهاجرون خفية حتى لا يقتلهم كفار قريش، أما عمر خرج في وضح النهار وأخذ سيفه وقال: يا معشر قريش، من أحب منكم أن تفصل رأسه عن جسده، أو تثكله أمه، أو ترمل امرأته، أو ييتم ولده، أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. المدينة كان اسمها يثرب. فما تجرأ أحد على أن يقترب من عمر، لأنهم يعلمون أنه إذا قال فعل. هاجر في وضح النهار. أبو بكر كان يستأذن النبي بالهجرة فيقول له النبي: انتظر لعلك تجد صاحبا. فلما أتاه هذه المرة قال له: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال له: الصحبة يا رسول الله؟ فقال له: نعم الصحبة. فصار يبكي رضي الله عنه، فنظرت إليه عائشة وقالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. صار يبكي رضي الله عنه شوقا وحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يعمل الترتيبات. فخرج هو وأبو بكر واتفق مع شخص ثالث هو الدلال، يدلهم على الطريق، عامر، اسمه عامر، واتفقا أن يأتي إليهما بعد 3 أيام في غار ثور. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، وهو غار صغير، فدخلاه. أولئك واقفون على الباب، أتاهم رجل من الدار قال: ما تفعلون ها هنا؟ والله إني رأيت محمدا يمر بينكم وهو يذر التراب على رؤوسكم. فجعل الواحد يتفقد رأسه فيرى التراب على رأسه. فخرجوا فدخلوا إلى البيت، قالوا: هو في الداخل ما خرج. قال: بل مر بينكم وهو يذر التراب على رؤوسكم. فدخلوا فوجدوا علي بن أبي طالب نائما مكانه، فخرجوا غاضبين يطلبونه، وخرجوا يتتبعون أثره حيا أو ميتا، ووضعوا جائزة 100 من الإبل لمن يحضر النبي حيا أو ميتا. فوصلوا إلى غار ثور، هو صحراء مكة، صحراء. وصلوا إلى غار ثور والنبي في الداخل وأبو بكر، وهو الغار يعني له فتحة من تحت، فتحة من تحت، والنبي في الداخل، وهم يرون أرجلهم واقفين على الباب، يرون أرجلهم. ولكن الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم بأوهن البيوت، بيت العنكبوت. أداه ضعيف بيت العنكبوت، اللي بينفخ عليه بطير. فبعث الله العنكبوت فنسجت خيوطها على فم الغار، وأرسل الله حمامة فباضت ورقدت هناك. فقال واحد من الكفار: إن يكن أحد دخل هنا لا يبقى هذا
العنكبوت بيت العنكبوت لا يبقى، ولا تأتي الحمامة وتبيض هنا. ولكن أبو بكر في الداخل كان خائفا على رسول الله، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى ما بين قدميه لأبصرنا. يعني بس واحد يطلع هيك من أسفل يبصرنا وهن واقفين عند فم الغار. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أي أن الله يؤيدهما وينصرهما. كان أبو بكر حزينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انصرفوا في الغار 3 أيام. أسماء بنت أبي بكر كانت تحضر لهم الطعام والشراب في هذه الفترة. بقي 3 ليالي في الغار ماكثا هناك 3 ليالي وهي تحضر لهم الطعام. وكان أبو بكر من خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ثقوبا في الغار، وجد ثقوب بقلب الغار بين كأنه هذا هون بيطلع عقرب أو حية، فصار يمزق ثوبه ويسد الثقوب. بقي ثقب واحد ما استطاع أن يسده، فوضع عقبه، عقب رجله يعني، نحن بنسميه الكعب بس اسمه العقب، وضعه في الثقب، سد ذلك الثقب. وكان النبي نائما على فخذه صلى الله عليه وسلم، فأتت حية ولدغت أبا بكر في قدمه، فشد على نفسه حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع أن يمنع دمعة خرجت من عينه من الألم ونزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيق عليه الصلاة والسلام ويقول: ما بك يا أبا بكر؟ قال له: كذا وكذا. فأخذ النبي من ريقه الشريف ومسح على عقبه فشفيت بإذن الله. ثم بعد 3 أيام خرجا من غار ثور وانطلقا إلى المدينة. لم يسلكا الطريق القصيرة لعادة يسلكها الناس، سلكا طريقا أبعد حتى لا يلحق بهما كفار قريش. ولكن واحد من القفائين المشهورين باقتفاء الأثر واسمه سراقة بن مالك علم بالجائزة فخرج فسأل، فقال له أحدهم: لقد مر 3 من هنا، فعرف أن هذا أبو بكر والنبي وشخص الدلال آخر، فتبعهم حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه سراقة بن مالك. فنظر النبي إليه، هو عرضت عليه جائزة، لما نظر النبي إليه ساخت أقدام الدابة في الأرض، أقدام الدابة إذا كان راكب عليها الحصان نزلت بقلب الأرض، فحاول أن يخرجها فلم يستطع، فقال: هذا من فعل محمد. فتركه النبي ومضى. فقال له: يا محمد، ادعو ربك أن أعود إلى ما كنت. بده يطلع. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعدني أن لا تخبر أحدا. قال: أعدك بأن أضلل قريشا، يعني ما بخليني أعرفه من أين الطريق. فدعا له النبي فعادت الدابة كما كانت، فرجع سراقة مكة وتابع النبي سيره إلى المدينة. في الطريق إلى المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد، أم معبد الخزاعية، امرأة من البدو كانت تعيش في البادية، وكان عندها خيمة، وكان لها زوج، وكانوا يرعون الغنم، كانوا يرعون الغنم. فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فسألها أبو بكر إن كان عندها شيء ليشربه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: ما عندنا شيء. زوجها أخذ الغنم للرعي، وما بقي إلا هذه الشاة قد خلفها الجهد، يعني لأنها مجهدة متعبة
مريضة تركها ما أخذها معه، لم يبق إلا هذه، فقال النبي هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، يعني أتعب من أنه يكون فيها لبن. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليبا فاحلبها، جرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح على ضرعها وقال بسم الله اللهم بارك لها في شاتها، فتفاجت ودرت من اللبن، صار يخرج منها اللبن، هي صغيرة مجهدة متعبة، لما قال بسم الله اللهم بارك لها في شاتها صار يخرج اللبن بتدفق، حتى شرب النبي عليه الصلاة والسلام وشرب أبو بكر، ثم دعا بإناء يكفي مجموعة كبيرة من الناس فملأه فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم، وقال عليه الصلاة والسلام ساق القوم آخرهم شربا، فشرب من بعدهم صلى الله عليه وسلم، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. فما لبث أن جاء زوجها، جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا له عجافا، يعني ضعاف، أصابهم الهزل الضعف، فلما رأى اللبن في بيته من أين أتى هذا تعجب، سأل زوجته أم معبد من أين لك هذا والشاة ضعيفة لا حليب بها، فقالت له لا والله إنه مر بنا رجل مبارك بعد ما عرفيته، كان من حديثه كيت وكيت، والله إني أراه صاحب قريش الذي نطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مليح الوجه حسن الخلق وسيم الجسم قسيم، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل أحور أكحل أزج أقرا شديد سواد الشعر، في عنقه سطع وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا يتثنى من طول ولا تقتحمه عين من قصر. قالت غصن بين غصنين أبو بكر وعامر، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإن أمر تسارعوا إلى أمره. قال هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، لو كنت وافقت لالتمست إلى أن أصحب، يعني يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم فيما بعد أسلم، وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يدرون من يقوله، بيسمعوا صوت جني لعله، يسمعون صوتا ولا يرون شخصا يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي.

خرجوا خارج المدينة في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وتلقاه الناس والعواتق والصبيان والولائد وهم يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وأخذت الحبشة، يعني المسلمون الذين كانوا من بلاد الحبشة، يلعبون بحرابهم لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل النبي المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار، فكان الواحد من الأنصار يقسم بيته بينه وبين أخيه المهاجر، وكان يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. هذا معنى قوله تعالى: فأصبحتم بنعمة الله إخوانا، صاروا إخوانا بعد أن كانوا قبائل متناحرة. النبي آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم ترجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، وأرادوا أن يبنوا المسجد، فقالوا: أين؟ كل واحد يقول: نبنيه عندنا. من القبائل قال: دعوها فإنها مأمورة. فصارت الناقة تسير حتى نزلت في المكان الذي بني فيه أول مسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو مسجد قباء، ولا زال هذا المسجد إلى الآن، وورد فيه حديث. مسجد قباء في المدينة هو أول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام، سموه مسجد الناقة كذلك. ثم بعد ذلك دعاه الناس ليبيت عندهم، فنزل عند أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، نزل عنده ومكث عنده فترة. الهجرة فيها عبر عظيمة، فيها قصص بالثبات على الطاعة والعبادة، قصص بالثبات على الإسلام لنا جميعا، وأن لا نتوانى وأن لا نضعف أمام مصيبة أو بلاء، بل علينا أن نكون دائما ثابتين في الطاعة. الآن بعض الناس لمصيبة صغيرة يتركون الطاعة، إن فقد ماله يترك الطاعة، إن أصيب أحد أقربائه يترك الطاعة، ولكن الإنسان لابد أن يكون ثابتا على العبادة والطاعة. أم أيمن الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت من مكة إلى المدينة، في الطريق في الصحراء وقعت على رمال الصحراء، كادت تهلك من العطش، فدعت الله تعالى فسمعت صوت أجنحة فوقها، فإذا بالملائكة من الجنة تحضر لها دلوا فيه ماء من الجنة، فشربت حتى ارتوت. قال الفقهاء: كانت بعد ذلك تطوف حول الكعبة في اليوم الشديد الحر من غير أن يصيبها عطش، شربت من الجنة في حياتها، شربت من الجنة في حياتها، هاجرت من مكة إلى المدينة. وامرأة أخرى هاجرت من مكة إلى المدينة، أم أيمن الحبشية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى هاجرت من مكة إلى المدينة، فلما وصلت إلى المدينة مع ابنها الصغير، لما وصلت تركت ابنها وذهبت لتحضر أمرا، فلما ذهبت رجعت فإذا ابنها قد غطي، مات، غطوه، حطوا له الكفن عليه، فصارت تبكي، قالت: اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك وحبا في نبيك، فلا تشمت أعداء الإسلام فيا. فصار الكفن يتحرك، فحي ولدها وبقي حيا إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بقي حيا إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كذلك ما حصل مع صهيب الرومي، كان في مكة وكان من أغنياء مكة،

0: لما أراد أن يهاجر حال المشركون بينه وبين الهجرة، منعوه، قالوا له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك، والآن تريد أن تهاجر بمالك وما جمعت، أتظن أننا نخليك تهاجر؟ لما عرف أنه موضوع المال عم بفكروا فيه، قال: إن خليت لكم ما أملك تخلون سبيلي؟ كل ما يملك، كل الثروة. قالوا له: نعم. قال: هو لكم. كل ما عنده من مال من الأغنياء، ترك كل شيء خلفه ولحق برسول الله، فأطلعه الله تعالى على ما حصل مع صهيب، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح صهيب، ربح صهيب. هذه هي التجارة، التجارة الرابحة، ترك الدنيا وما فيها ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواحد منا أو الواحدة منكن ماذا صبرت وتحملت مثل صبر أولئك؟ بين مكة والمدينة نحو 450 كيلومتر بحر الصحراء، هي وابنها من مكة إلى المدينة، أدى الأمر صعب، صبروا. فأنتن الآن عليكن بالصبر على تعلم علم الدين. لو أتيت إلى المسجد أو المصلى وقعدت وتعورت من القعدة وما ارتحت، وأن إجري بيجعوني وأني كذا، لا ينبغي أن يكون هذا سببا لأن تتركي حضور مجالس علم الدين أو تقصري. اللي ما بيقعد وبيتعب كيف يتلقى علم الدين؟ الواحدة أحيانا قد تذهب إلى السوق لساعات، ليس ساعة، ساعات تذهب إلى السوق لا تشعر بالتعب. في مجلس علم الدين لساعة قد الشيطان يقول لها: أنت تتعبين، أنت ترتاحين في البيت، أنت كذا، حتى ينفرها من حضور مجالس علم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني العبادة في الزمن الذي يكثر فيه القتل كهجرة إلي. الذي يثبت على العبادة في هذا الزمن الذي كثر فيه القتل له ثواب وأجر كمن هاجر من مكة إلى المدينة. أديش بتتمني لو كنت مثل أم أيمن الحبشية؟ أديش بتتمني لو كنت مثل تلك التي هاجرت مع ابنتها؟ أديش بتتمني لو كنت مثل هذوليك الصحابيات اللواتي هاجرن مع رسول الله من مكة إلى المدينة؟ أنت الآن في هذا الزمن إن تعلمت علم الدين وأديت الواجبات واجتنبت المحرمات، ثبتت على الطاعة، لك من الأجر كتلك التي هاجرت من مكة إلى المدينة. هذا معنى الحديث الذي رواه البخاري: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج معناته كثرة القتل، والآن حصل. هديش عم بيموت ناس بالعالم بنقتله كثير. هذا هو الزمن الذي يثبت على الطاعة في هذا الزمن له ثواب كمن هاجر من مكة إلى المدينة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الطاعة والوفاة على كامل الإيمان، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
1: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: قومك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
1: A 2M FM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاما. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كاميرا.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

2MFM Muslim Community Radio. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء هو الأول من العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بألف خير. إلى موجز الأخبار.

أظهرت جلسات الاستماع البرلمانية حول تعديلات ضريبة أرباح رؤوس الأموال والسلبية الضريبية انقساماً واسعاً بين دعم من عدد من الخبراء الاقتصاديين ومعارضة شديدة من القطاع التجاري. واعتبر خبراء أن ربط خصم ضريبة أرباح رؤوس الأموال بالتضخم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، رغم إشارتهم إلى بعض الثغرات في التصميم. في المقابل، حذرت مجموعات الأعمال من أن التغييرات قد تضعف الاستثمار وتثقل كاهل الشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة بأعباء ضريبية إضافية، فيما تدرس الحكومة استثناءات محدودة لقطاع الشركات الناشئة وبعض الأعمال الصغيرة. حذر تقرير من تنامي قدرات الصين العسكرية، مشيرا إلى أن أجزاء أكبر من الأراضي الأسترالية قد تصبح في مدى الصواريخ الصينية خلال السنوات المقبلة. وأكد خبراء دفاع أن أي صراع محتمل في منطقة تايوان قد يبدأ بهجمات إلكترونية واسعة على شبكات الاتصال والبنى التحتية الأسترالية قبل استهداف قواعد ومنشآت عسكرية بصواريخ بعيدة المدى. كما ورأى التقرير أن تعاظم الأسطول البحري الصيني وتطور قدراته الصاروخية يدفعان أستراليا إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي وتحصين بناها التحتية، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن بعد أستراليا عن بؤر التوتر لم يعد يكفي لحمايتها من التهديدات المحتملة. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا رفع الحصار البحري عنها فورا، في خطوة وصفت بأنها تمثل تحولا بارزا في العلاقات بين الجانبين. ويأتي ذلك بعد محادثات مكثفة أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على إثرها التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن نص مذكرة التفاهم تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا على أن يوقع يوم الجمعة المقبلة في جنيف. وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإيراني أن محادثات 60 يوما ستتناول الملف النووي ورفع العقوبات إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي. كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود باسيكيان أن طهران ستوقع المذكرة يوم الجمعة المقبلة. من جهة أخرى، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني، فيما انضم مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى موجة الترحيب الدولية بالاتفاق. أما على الجانب الإسرائيلي، فذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أن دولته ليست ملزمة بالاتفاق ولن تسحب قواتها من لبنان. وقال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن بلاده ستهاجم إيران بكل قوة إذا تعرضت لهجوم على خلفية أحداث لبنان. أخيرا، أصيب 13 شخصا على الأقل جراء هجوم جوي روسي واسع استهدف كييف وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألفا من السكان واندلاع حريق في مركز بكييف ورد أنه مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فيما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ مع استمرار رصد هجمات جوية جديدة على العاصمة. كان هذا كل ما لدينا متابعينا الكرام، والآن عودة لمتابعة البرنامج العام الذي أعدته لكم الإذاعة. بأمان الله.

0: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026. هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.
1: الحمد لله واهب النعم، الخالق المتفضل ذي الكرم، وأفضل صلاة وأعظم سلام على سيدنا محمد حسن الشيم، من على ذكره بين العرب والعجم. أما بعد مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر، التي نتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا بها معنا.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ونبينا خير الناس فكان أكثرهم ابتلاء ليرفع الله درجاته ويعلي من مقامه. لقد لاقى مع أصحابه إيذاء شديدا وظلما كبيرا من الكفار حتى أذن الله له بالهجرة.
1: وإن قريشا لما أيقنت أن محمدا قد بويع من الأنصار، وأمر رسول الله من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوان فيما بينهم، فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد، فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال، فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. فاجتمعوا له في دار الندوة ليقتلوه، فلما دخلوا الدار اعترضهم الشيطان في صورة رجل جميل يلبس كساء، فقال: أدخل. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن يحضره معكم، فعسى ألا يعدمكم منه رأي ونصح. فقالوا: أجل، أدخل.
2: فلما دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمتم، فأجمعوا في هذا الرجل رأيا واحدا. وكان ممن اجتمع له في دار الندوة شيبة وعتبة بن ربيعة وأبو جهن بن هشام والنضر بن الحارث، فقال قائل منهم: أرى أن تحبسوه وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء.
1: فقال النجدي: والله ما هذا لكم برأي، والله لئن فعلتم ليخرج رأيه وحديثه حيث حبستموه إلى من وراءه من أصحابه، فأوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه من بلادنا، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه فوالله ما نبالي أين وقع من البلاد، ولئن كان أجمعنا بعد ذلك أمرنا وأصلحنا ذات بيننا. قال النجدي: لا، والله ما هذا لكم برأي، أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه دون من خالفه؟ والله لكأني بكم إن فعلتم ذلك قد دخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت معه على رأيه، ثم سار بهم إليكم حتى يطأكم بهم، فلا والله ما هذا لكم برأي.
2: قال أبو جهل بن هشام: والله إن لي رأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا نسيبا وسيطا، ثم تعطوهم شفارا صارمة، ثم يجتمعوا فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولم يقووا على حرب قومهم، فإنما أقصرهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه لهم، أي تدفعوا لهم الدية. قال النجدي: لله در الفتى، هذا الرأي وإلا لا شيء. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له.
1: لكن الله عصم رسوله ونصره، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم، فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فدعا رسول الله علي بن أبي طالب البطل الصنديد، وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل، واجتمعت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب بيته يرصدونه، فخرج وفي يده حفنة من تراب، فجعل يزرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فباتوا رصدا على بابه، فخرج عليهم من الدار خارج فقال لهم: ما بكم؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: قد خرج عليكم. فانصرفوا يائسين، ينفض كل واحد التراب عن رأسه.
2: وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة في الأنفال يذكر نعمته عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظروا مكر الكفار وخبثهم، وكيف نجى الله حبيبه وأيده ونصره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار الحق المدافعين عنه، فنحظى بنصر الله وتأييده.
1: إخوة الإيمان، إلى هنا انتهت حلقتنا الثانية من برنامج الهجرة المباركة تاريخ وعبر. نلتقيكم من جديد غدا مع الحلقة الثالثة إن شاء الله، وفيها ما ورد من أنباء بقاء أبي بكر في مكة وعدم هجرته إلى الحبشة حتى حظي برفقة النبي في هجرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهجرة المباركة، تاريخ وعبر، برنامج في حلقات يروي قصة الهجرة النبوية المباركة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا، ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا فلا تحزن. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عالٍ تحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اليوم إن شاء الله يا أحبابنا حنحكي عن بعض أحكام الطهارة. حنبلش بفرائض الوضوء، لكن أول ما نذكر عن الفرائض والأركان بدنا نبين أمر مهم جدا يا أحبابنا، اللي هو إنه الوضوء فرض عندما فرضت الصلاة، يعني ليس من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء. انتبهوا، كان بالأمم الماضية في صلاة وفي عندهم وضوء، وكان صلاتهم بركوع وسجود، وكانوا يستقبلون الكعبة، لأن الكعبة مين بناها؟ بعض العلماء قالوا بناها آدم عليه السلام، وبعض العلماء قالوا بناها الملائكة قبل آدم يعني صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتوضأوا ويصلوا ويتوجهوا إلى الكعبة ويركعوا ويسجدون، ولكن كانوا طبعا يقرأوا أشياء فيها تسابيح وتعظيم لله. أما نحن نقرأ القرآن في الصلاة. فالوضوء هو أول مقاصد الطهارة، أيمتين فرض؟ عندما فرضت الصلاة، لكنه لم يكن في غير هذه الأمة الغرة والتحجيل. شيء الغرة وشيء التحجيل؟ هيدول من خصائص هذه الأمة المحمدية. الله خص أمتنا بخصائص، في شيء بالأحكام وفي شيء بالمزايا. فمثلا أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر أمة من أهل الجنة وأكثر هي أمة سيدنا محمد. ورد في الحديث 120 صف بيكونوا أهل الجنة، 80 صف يعني تلتان من أهل الجنة هني من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلت الباقي من باقي الأمم. فالغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه الإمام مسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. شو يعني؟ يعني بإطالة الغرة. شو الغرة؟ زيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في الوضوء. أنت عم تغسل وجهك القدر الواجب غسله بالوضوء، الزيادة اللي بتزيدها من كل الجوانب في الوجه، هيدي الزيادة اللي بتزيدها على القدر الواجب يقال لها الغرة. وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل الأيدي والأرجل، هذه يقال لها التحجيل، يعني تزيد شيء فوق المرفق وشيء فوق الكعب، هذا يقال له التحجيل، تغسلها مواضع زيادة. وهذه المواضع تنور لهذه الأمة يوم القيامة، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته بهذه العلامة. هذا معنى الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. كمان نحن خصصنا بالتيمم، الأمم الماضية ما كان في عندهم تيمم، نحن في بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التيمم. هلأ شو أركان الوضوء؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فروض الوضوء ستة، يعني أركان الوضوء ستة. كيف عرفنا هالستة؟ الأربعة عرفناهم بالكتاب والسنة، يعني من القرآن والحديث، واثنان عرفناهم بالحديث. وأما الآية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين عرفناهم بالآية كما وردت في الحديث. وأما بالنسبة للنية فعرفنا فرضيتها بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري وغيره. وأما الترتيب فعرفناه بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث اجر عند الرسول صلى الله عليه وسلم،
عم يسألوه بشو بنبلش؟ بالصفا أم بالمروة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بلشوا بالصفا واختموا شو؟ بالمروة. هلا هذا الحديث لو كان هو بالسعي للبدء بالصفا، لكنه عام المعنى للسعي ولغيره. شو قال العلماء يا أحبابنا؟ القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو كان لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان في سبب خاص اللي هو السعي، لكن لفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هلا حنعد يا أحبابنا أركان الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننتبه. هلا البعض قد ما يسمع مثلا قلنا البسملة، أو ما سمعنا عم نقول المضمضة، أو ما سمعنا عم نقول الاستنشاق، لأنه هذه من السنن وإن شاء الله نذكرها لحالها. هلا عم نحكي بس الأركان اللي هي من تركها ما بيصح منه الوضوء. أما السنن إذا تركها الواحد صح وضوءه، لكن بيكون فاته ثوابها. فشو هي الأركان؟ النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، والله منفصل فيها إن شاء الله، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، والترتيب. ست أركان حنشرح كل واحد إن شاء الله مع بعض التفاصيل بتتعلق بهذه الأركان. الأول نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة. وين بتكون النية؟ بالقلب هي طبعا، لكن امتين؟ عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل الوجه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. هلأ فيها تسهيل عند الإمام مالك، تكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل، يعني نوى بقلبه بعدين غسل وجهه، صح عند الإمام مالك رضي الله عنه. فالفرض الأول من فروض الوضوء النية، وانتبهوا، لا بد فيه لصحته من نية مجزئة. يعني شو بده ينوي مثلا؟ يقول الطهارة للصلاة مثلا، وما بكفي نقولها بلساننا بدون استحضار بالقلب، لأنه النية من أعمال القلب. طب شو بينوي كمان إذا بده؟ بينوي مثلا نويت فرض الوضوء، أو بيقول بقلبه نويت الوضوء، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. انتبهوا للمسألة، واحد مثلا نوى استباحة الصلاة، الصلاة شو يا أحبابنا؟ تفتقر إلى وضوء. أو نوى استباحة مس المصحف، فهيدي نية بصح فيها الوضوء وبيقدر يصلي بهيدا الوضوء. هلأ والنية يا أحبابنا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بتكون عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل جزء من الوجه. يعني لما يصيب المي أول جزء من الوجه بتكون النية وين مقرونة يا أحبابنا؟ بالقلب، تنوي نويت الوضوء. فإذا كانت النية اقترنت مع غسل أول جزء من الوجه كفت تلك النية. ولو غسل جزءا، انتبهوا للمسألة، غسل جزء من وجهه قبل هذه النية، ما كان بعد نوي، ثم نوى في أثناء غسل الوجه، وجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء. يعني الجزء اللي هو بلش فيه وما كان ناوي بعد بيرجع بيغسله كأنه ما غسله. أما الركن الثاني فهو غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. هذا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل الوجه من وين لوين؟ قال جميع الوجه، وحده من منابت شعر الرأس عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، بيغسل الشعر والبشر. وفي استثناءات، بيقول العلماء لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا، حنشرحها. بيقول العلماء الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه جميعه. شو المراد بالغسل؟ ما يشمل الانغسال، يعني إذا واحد وقف تحت الميزاب، مزراب نقول له نحن، فأصاب الماء وجهه، هذا يسمى انغسالا لا غسلا، هذا بصح وهذا بصح. ويحصل الفرض حتى لو انغمس في بركة بدلك ومن غير دلك، يعني لو كان ما فرك، لأنه في مذهب الإمام الشافعي الدلك سنة،
وليس شرطا لصحة الوضوء. فشو المراد لك بغسل الوجه؟ قال العلماء: غسل الظاهر، يعني لا يجب غسل باطن العين، لا يجب غسل باطن الفم، الفم من جوا، كمان الأنف داخل الأنف لا يجب، إنما يسن المضمضة والاستنشاق. طب شو حد الوجه يا أحبابنا؟ موان لوان الوجه؟ قال: من منابت شعر الرأس باعتبار الغالب إلى الذقن. شو الذقن؟ مجتمع اللحيين. شهن اللحيين؟ قال: هما العظمان اللذان أسفل الأذن، بيجتمعوا في أسفل الوجه، ويسمى هذا المجتمع تاعهم شو هو؟ الذقن. فإذا هيدا حد الوجه بالطول، من منبت الشعر عند أغلب الناس. ليه عمول عند أغلب الناس؟ لأنه بعض الناس بيكون نابت على الجبهة، وبعضهم بيكون متأخر منبت شعرهم، العبرة بغالب الناس. فإذا من منبت الشعر عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا بالعرض. أما حده عرضا يعني فهو من الأذن إلى الأذن، يعني الأذنان لا تدخلان في الوجه، انتبهوا، ولا يجب غسلهما، إنما الذي يجب غسله ما بين الأذنين. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر، يعني جلد، فغسله فرض. وننتبه لمسألة قالها الإمام الجويني رضي الله عنه، قال: من مدخط من منابت شعر الرأس عادة إلى رأس الأذن، فما كان من هذا الخيط إلى جهة الوجه يجب غسله. هذا من باب التقدير، من قدر أنه نحن مدينا خيطا. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر فغسله فرض. ومما يجب غسله، ننتبه، الغمم. شو الغمم؟ هذا الشعر اللي بينبت على الجبهة. بعض الناس بيكون عندهم شعر نابت على جبهتهم، فهيدول بدهم يغسلوها مع غسل الوجه، وهيدا خلاف غالب الناس. فهذا الغمم يجب غسله مع الوجه. ليه؟ لأنه نبت في غير محله، نبت في حد الوجه. ولا يجب غسل ما ينحسر عنه الشعر كالناصية، فمن كان مقدم رأسه انحسر عنه الشعر فلا يجب عليه غسله مع الوجه. يعني تأخر منبت الشعر عنده، فهذا ما بده يرجع يغسل لورا ورا، لا، يغسل كغالب الناس، بقدر وان كأغلب الناس، ثم يغسل. ومما يجب غسله من الوجه ما يظهر من حمرة الشفتين عند إطباق الفم، يعني لما أنت تطبق تمك شفافك بدون كبسها، فهذا الذي يظهر من حمرة الشفتين تغسله مع غسل الوجه، بخلاف ما لا يظهر عند الإطباق. أما ما لا يظهر عند الإطباق فلا يجب غسله. وننتبه يا أحبابنا الشيء اللي قلناه عن الاستثناء، قال: يستثنى من ذلك، يعني من غسل الوجه، باطن لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيه. شو العارضان؟ الشعر النابت على العظمين جانبي الوجه الملتقيين في أسفله، هذا يقال له عارض. فالعارضان إذا نبت، هذان العارضان، كان شعر كثيف، كمان اللحية كان شعر كثيف، كيف نعرف إذا كانت كثيفة؟ الكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله. فإذا كانت كثيفة نغسل الظاهر، لا يجب إدخال إيصال الماء إلى باطن اللحية. وأما إن خف شعر اللحية والعارضين وجب غسل الباطن كمان والظاهر. أما الركن الثالث من أركان الوضوء فهو غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. قلنا النية مع غسل الوجه، اثنين، غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن. الثالث، غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. لو كان عنده شيء زيادة مثل أصبع سادس طلع له، فهذا بده يغسلهن مع المرفقين. ليش قلنا مع المرفقين؟ لأن الآية فيها إلى المرافق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان يغسل مرفقيه ولا يقتصر على ما قبلهما. فنحن يا أحبابنا نغسل المرافق مع غسل اليدين. بيقول العلماء يا أحبابنا: ولو قطع بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي. مثلا قطعوا له كفه، فباقي إيده هيدي يا أحبابنا موجود غير الكف، فهذا بده يغسله.
ويجب أيضا غسل ما عليهما، يعني ما على اليدين، من شعر ولو كان كثيفا. أحيانا بعض الناس بيطلع لهم شعر كثيف وطويل ومع ذلك بده يغسلوه لو كان كثيف. ويجب غسل الظفر أيضا وغسل الشق. شو الشق؟ أحيانا بيكون ببعض الإيدان في شقوق فيجب إيصال الماء إليها. أما إذا واحد فت بإيده شوكة، فقال العلماء إن استترت وتجاوزت الجلد فلا يجب إخراجها لغسل موضعها، يعني صار تحت الجلد ما بدنا نشيلها، ما واجب علينا نشيلها لصحة الوضوء. وأما إن كانت ظاهرة لم تستتر فيخرجها. هلا أحيانا الواحد بينجرح فبيصير على الجرح في أشر، هذا قشر الجرح، يكفي غسل قشر الجرح ولا يجب رفعه وإزالته، يعني ما بدي أضع هذه الأشرة. وأما لو أزاله بعد إتمام الوضوء، توضأ، بعد ما توضأ وخلص أم أزال قشر الجرح لم يجب غسل ما ظهر. وأما الركن الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الفرض الرابع، يعني الركن الرابع من أركان الوضوء، مسح بعض الرأس. هلا في مذهب الشافعية رضي الله عنه شو الواجب؟ مسح شيء من شعر الرأس ولو بعض شعره أو جزء من الرأس لو كان عليه شعر، لكن يشترط في الشعر أن يكون في حد الرأس. شو حد الرأس يا أحبابنا؟ من منبت الشعر غالبا إلى النقرة، نقرة القفا. فلو مسح القدر الذي يخرج عن حد الرأس عند مده لجهة نزوله فلا يكفي، يعني لو مسح مثلا الشعرات عند الرقبة فهذا ليس من حد الرأس فلا يكفي. وأما لو حط إيده مثلا المبتلة على رأسه أو خرقة مبتلة بالماء ووصل البلل منها إلى الرأس يكفي، يصح هذا المسح. وأما الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه، هذا الفرض الخامس. إذن قلنا النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، هلأ عم نحكي عن الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. وما عليهما، يعني إذا كان في شعر أو سلعة، شيء السلعة لحم زايدة بتكون أحيانا بالساعد أحيانا في الأصبع أو غيرها من الجسم، فهذه لما تكون بالرجل في شيء زائد بده يغسله. كما إذا كان في شقوق بده يغسل هذه الشقوق. أما لابس الخف، يعني لبس الخف المستوفي للشروط، فيكفي مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين، وذلك لأنه الخف له شروط. ننتبه يا أحبابنا، مثلا بده يكون الخف طاهرا، ما بده يكون مثلا من جلد ميتة، بده يكون هذا الخف ساترا لظاهر القدم، يمكن المشي عليه بلا نعل لحاجات المسافر عند الحط والترحال ونحوهما. وأما أحكام المسح على الخف ما حنفوت بالتفاصيل الآن، هذا بعض هذه الشروط. هلأ أما غير لابس الخف فلا يكفي له المسح، يعني الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا هو غسل الرجلين أو المسح على الخف. وأما قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الجر، فقال العلماء هذا الجر للجوار، يعني لمجاورة الرؤوس، فكلمة أرجلكم تقدر عليها فتحة لأنها منصوبة حكما، وفي ذلك توفيق بين القراءتين في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءتين بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، فيوفق بين القراءتين، بين قراءة النصب وقراءة الجر، واثنيناتهم ثابتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يكون الخف مستوفيا للشروط كلها ناب المسح عن الغسل. تبهنا يا أحبابنا، وهيدا المسح على الخف رخصة. وأما الركن السادس يا أحبابنا من أركان الوضوء فهو الترتيب، هكذا مش يعني يرتب ثيابه وشعراته، لا، وإنما الترتيب معناه أن يبدأ بغسل الوجه المقرون بالنية، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. فلو ترك الترتيب
بأن قدم شيئا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح. هذه أحبابنا هي أركان الوضوء. أما نواقض الوضوء فبيقول العلماء: وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني. تبقى هالمسألة شو هن السبيلين؟ أي القبل والدبر. فما خرج من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، لكن ننتبه طبعا يوجب الغسل، إذا خرج منه مني يجب عليه أن يغتسل للصلاة ونحوها. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء فبيقول العلماء: كل ما خرج من السبيلين يعني مثلا البول، الغائط، حتى الريح، فهذا ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. لاحظوا العبارة شو فيها ضوابط وقيود ذكرها العلماء. قال العلماء: مس قبل الآدمي يعني غير الآدمي، مس قبله لا ينقض الوضوء، أو حلقة دبره اللي هي مخرج الغائط، وأما مس الألية لا ينقض الوضوء، ببطن الكف. أما إذا مس قبله

خفيف، كل شيء ظهر من كفية هذا يقال له ظاهر الكف، أما ما خفي شيء يقال له باطن الكف. فإذا كان الواحد مس بظاهر الكف قبله أو قبل آدمي هذا لا ينقض الوضوء، إنما النقض شو يا أحبابنا؟ بشو؟ بباطن الكف بلا حائل، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء. والسبب الثالث من نواقض الوضوء لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى. لما قالوا بشرة الأجنبية خرج بذلك سنها وشعرها وظفرها، لكن ننتبه ما معناتها بيجوز لنا أن نمس شعر الأجنبية أو ظفرها أو سنها، حرام بلا عذر شرعي. ليش عم نقول بلا عذر شرعي؟ لأنه في أحيانا مثل حكيم السنان قد يضطر لضرورة في حالات معينة، وأما لمس ظفرها حرام بلا عذر لكن لا ينقض الوضوء. مس سنها هذا حرام بلا عذر ولكن لا ينقض الوضوء. وأما الأجنبية فما المقصود هم بس أن تكون مثلا من فرنسا أو نحو ذلك؟ لا، وإنما من لا يحل له مسها. هذه الأجنبية أمتين لمس بشرتها ينقض الوضوء؟ إن كانت تشتهى عند أهل الطباع السليمة. فلمس بشرة الأجنبية مع كبر لكل من اللامس والملموس. شو المراد بالكبر يا أحبابنا؟ يعني بلوغ حد يشتهى فيه أو تشتهى فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة. فلو لمس الرجل امرأة بلا حائل، وهذه طبعا كان اللمس متعمد أو غير متعمد، بشهوة أو بغير شهوة، انتقض وضوءهما. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وهم ننبه يا أحبابنا أن الخلاف بين الشافعي وغيره بالنسبة لانتقاض الوضوء بالنسبة للمس بشرة المرأة الأجنبية، ولم يختلفوا في أن هذا بلا عذر مع التعمد حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أصافح النساء، وقال واليد تزني وزناها البطش أي اللمس، فكلياتهم اتفقوا على أن هذا حرام، ولكن اختلفوا هل هذا ينقض الوضوء أم لا. ففي مذهب الشافعي هذا ناقض للوضوء، إن كان بشهوة أو بغير شهوة هذا ناقض للوضوء. والسبب الرابع من نواقض الوضوء زوال العقل، يعني التمييز، مثلا جن أو صار معه الصرع أو نام، فإذا نام انتقض وضوءه بالنوم، إلا نوم من كان ممكنا مقعدته من مقره كأرض أو ظهر دابة قاعد عليها. فهذا النائم الذي نام ممكنا مقعدته من الأرض فعلى نفس الحال فهذا لا ينتقض وضوءه. أما غير الممكن مقعدته من الأرض لو نام 5 دقائق فهذا بالنوم انتقض وضوءه. فهنرجع نعيد يا أحبابنا، أركان الوضوء 6 في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الأول نية الطهارة للصلاة، النية وتكون مقرونة مع غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروط المسح على الخف. الركن السادس الترتيب كما ذكرنا. وأما نواقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فبيقول العلماء ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى عند أهل الطباع السليمة، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. مستمعينا الكرام، اليوم الثلاثاء هو الأول من العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بألف خير. إلى موجز الأخبار.

أظهرت جلسات الاستماع البرلمانية حول تعديلات ضريبة أرباح رؤوس الأموال والسلبية الضريبية انقساما واسعا بين دعم من عدد من الخبراء الاقتصاديين ومعارضة شديدة من القطاع التجاري. واعتبر خبراء أن ربط خصم ضريبة أرباح رؤوس الأموال بالتضخم يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية، رغم إشارتهم إلى بعض الثغرات في التصميم. في المقابل، حذرت مجموعات الأعمال من أن التغييرات قد تضعف الاستثمار وتثقل كاهل الشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة بأعباء ضريبية إضافية، فيما تدرس الحكومة استثناءات محدودة لقطاع الشركات الناشئة وبعض الأعمال الصغيرة. حذر تقرير من تنامي قدرات الصين العسكرية، مشيرا إلى أن أجزاء أكبر من الأراضي الأسترالية قد تصبح في مدى الصواريخ الصينية خلال السنوات المقبلة. وأكد خبراء دفاع أن أي صراع محتمل في منطقة تايوان قد يبدأ بهجمات إلكترونية واسعة على شبكات الاتصال والبنى التحتية الأسترالية قبل استهداف قواعد ومنشآت عسكرية بصواريخ بعيدة المدى. كما ورأى التقرير أن تعاظم الأسطول البحري الصيني وتطور قدراته الصاروخية يدفعان أستراليا إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي وتحصين بناها التحتية، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن بعد أستراليا عن بؤر التوتر لم يعد يكفي لحمايتها من التهديدات المحتملة. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا رفع الحصار البحري عنها فورا، في خطوة وصفت بأنها تمثل تحولا بارزا في العلاقات بين الجانبين. ويأتي ذلك بعد محادثات مكثفة أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف على إثرها التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن نص مذكرة التفاهم تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا على أن يوقع يوم الجمعة المقبلة في جنيف. وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإيراني أن محادثات 60 يوما ستتناول الملف النووي ورفع العقوبات إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي. كما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بسيكيان أن طهران ستوقع المذكرة يوم الجمعة المقبلة. من جهة أخرى، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بتضمين لبنان في اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني، فيما انضم مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى موجة الترحيب الدولية بالاتفاق. أما على الجانب الإسرائيلي، فذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب أن دولته ليست ملزمة بالاتفاق ولن تسحب قواتها من لبنان. وقال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن بلاده ستهاجم إيران بكل قوة إذا تعرضت لهجوم على خلفية أحداث لبنان. أخيرا، أصيب 13 شخصا على الأقل جراء هجوم جوي روسي واسع استهدف كييف، وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 140 ألفا من السكان واندلاع حريق في مركز بكييف ورد أنه مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، فيما دعت السلطات السكان إلى الاحتماء في الملاجئ مع استمرار رصد هجمات جوية جديدة على العاصمة. كان هذا كل ما لدينا متابعينا الكرام، والآن عودة لمتابعة البرنامج العام الذي أعدته لكم الإذاعة. بأمان الله.